0: ما واحد يشرب قهوة من ظرف بلاستيكي
1: من عند جورج كلوني مثلا
0: الفلانية مختلف تماما عن واحد هو بنفسه حمص قهوته أو هو اشترى الحبوب البن وطحنها وسواها. فمرة مختلف حتى تأثيرها على صحتنا. وكمان لأنه اليوم مو كل القهوة اللي نرجع اقرأ مكونات الشيء أنت تعرف هذا إيش. فبغض النظر هو ممكن يكون قهوة ممكن يكون قهوة مع أشياء أخرى. وكمان قهوة مع فانيليا مثلا أو مع سيروب هي ما عاد صارت قهوة، هي صارت مشروب مختلف تماما، صارت عبارة عن طبق حلى خلينا نقول أو مشروب حالي. لأنه أنت لما تحط السكر على الشاهي أو القهوة السكر يغير كميائية الأشياء هذه، لا يعني أنه هي غير، لا يعني أنه هي سيئة، لكنها تفقد الكثير من خواصها المفروض أنها صحية إذا أخذناها في صورتها الطبيعية. والكلام ينطبق على كل حتى الأنواع الثانية من الأكل. لكن القهوة فيها أول حاجة هي شيء إحنا أصلا نتعلم كيف نحبه، لأنه أو يسموه التذوق المكتسب الأكواير تيست. الأشياء هذه بطبيعتنا إحنا جسمنا يرفضها، الطبيعة البشرية ترفضها.
1: ليه بقى؟
0: ليش؟ لأنه هي فيها في بشكل طبيعي يكون فيها جزء مرارة وحموضة، وأحياناً هذا الشيء يفعل عندنا إحساس الحياة، فالجسم يقول لك لا هذا خطر أنا ما أبغى فوخرني عنه. فبالتالي على فكرة مو بس القهوة، الدخان، الكافيار، السوشي، البيض الشبه ني، والأكلات اللي كمان إحنا محنا معتادين عليها من طفولتنا، هذه كلها الجسم يرفضها بشكل طبيعي. بس إيش يصير؟ إحنا نبدأ نتعلم كيف نأخذ الأشياء هذه، وعادة تقدم لنا ضمن سياق اجتماعي. فتروح أنت لما الطالب مثلا في الجامعة يبدأ يشوف كل الناس قاعدين يشربوا قهوة، فيبدأ يجي الفضول هذا اللي ياخذ، فيقولوا له خذ جرب. طبعا أنا واحد من الناس هذول، يعني حتى أنا بديت
1: أو في البيت ما كنتش بتشوف الأسرة تشرب ومشروب للكبار، فالواحد عايز يشرب أوام
0: القهوة السوداء. لأنه القهوة السعودية مختلفة بحكم أنه هي فيها كثير معطرات، فقرنفل وهيل، هذه الأشياء تغير تخلي القهوة حلوة، وكمان أشياء أنت معتاد عليها. فأنا أتكلم الآن عن القهوة بيور من غير أي إضافات، قهوة سودة أو عسلية لأنه هي ما هي سودة. فأنه تقدم لك فم سياقش، تشوف الناس في الجامعة أو في الدوام كلهم قاعدين يشربوا قهوة، بعدين يلا خذ جرب، أول مرة ما حيمشي الحال. بعدين مع الوقت والجلسة أنت أصلاً الجلسة هي اللي تحلي لك الجو، فهو يصير سلوك ممارس أنت تمارسه حتى من غير وعي. موضوع الطعم هذا يبدأ يتطور لاحقا، وتبدأ بعدين طبعا يختلف برضو من شخص إلى آخر، أنه لا والله أنا بديت أشوف أنه هذه القهوة لا أبغى شيء ثاني، وتبدأ تطلع تبدأ تتدرج زيها زي الكاكاو زيها زي الأشياء الأخرى، لما توصل لمرحلة تقول لا معليش أوكي اليوم أنا أعرف في قواعد أساسية عند البرستا أو عند القهوجين، ناس اللي تسوي قهوة، بس أنا أبغى أسوي قهوة تناسب ذوقي أنا. فهنا نجي لموضوع آخر، أنه يعني حتى أنا بالنسبة لي القهوة أنا أحب طقوس تسويتها أكثر من القهوة بحد ذاتها، لأنه أنه أنا أقوم الصباح وأطحن قهوتي وأشمها، أشمها قبل ما أطحنها وأشمها بعد ما أطحنها، بعدين أو أنا أسوي أي فلتر اليوم، أختار الفلتر وأجي أطلع أحط على الميزان، بعدين أو أنا أصلا جربت نوع القهوة هذا على 4 فلاتر وكلها أعطتني ملف معين، في النهاية أنا أبحث عن شيء يناسبني.
1: فكرتني بجلسة الشاي في الصين أو في اليابان.
0: بالضبط، فهي فعليا تقاليد خلينا نقول طقوس أو ممارسات، لأنه إحنا حتى أصلا بشكل عام الأكل ككل إحنا ناكل قيم وثقافة. النظام الغذائي الرجيم إيش هو؟ هو قيم ثقافية. الناس اللي المسلم مثلا اللي يصوم رمضان فهذا جزء من ثقافته، اللي بغض النظر إيش ما كان اللي يسوي صيام متقطع مثلا فهذا جزء من ثقافة الحياة اللي هو يعيشها ونمط حياة هو يعيشه. فبالتالي الأكل مربوط أصلا بأشياء مربوط بحياتنا ككل. اليوم أنت أصلا عشان حياة الإنسان تبدأ هي دائما متمحورة حول الطاولة حقت الأكل،
1: صحيح،
0: زواج ولادة.

0: فرح، تخرج، أي شيء، إحنا عندنا أكل، إحنا عندنا عزيمة، إحنا نطلع فين نروح؟ نروح كافيه. فما هي قضية إنه أنا بس أشرب وآكل، أنا ضمن منظومة متكاملة لما أمارس الأكل فيها بوعي حياتي حتصير أفضل، أنا أشعر بسعادة أكثر، فهي فوز فوز. فليش ما أسوي دام هو موجود أصلاً؟
1: صحيح. يعني أنت بتطحن قهوتك كل يوم صبح؟
0: طبعاً كمان أنا وقفت أشرب قهوة كل يوم.
1: أحكين
0: أحاول أنه أنا قاعدين أشرب 4 مرات في الأسبوع عشان نحاول أنه إحنا كمان نكون أصدقاء للبيئة، لأنه نفس موضوع الاستهلاك الأوفر كونسبشن أو الاستهلاك اللي أكثر من اللازم اليوم قاعد يضر بالمزارع المسكين اللي عايش في الجانب الآخر من الكرة الأرضية. فأنه أنت أصلاً عشان القهوة ممكن أنه إحنا نوصل مرحلة تصير هي مهددة بالانقراض بسبب الطلب بالأكثر من اللازم عليه، وهذه هي المشكلة. واللي مخلي عليها الطلب أنه هي تصير أكثر من اللازم بالمناسبة عامل مرة كبير اللي هو السكر، لأن السكر يخليها سهلة البلع ويخليها مستحسنة لكل الناس، فهم ما يشربوا قهوة، يشربوا مشروب محلى مضاف إليه القليل من القهوة. فأنت لما تروح الكافي الفلاني وتطلب منه قهوة مع 6 أنواع سيروب مختلفة، القهوة
1: والقهوة اللي بنكهات فانيلا مثلا ما فيهاش سيروب بس بيبقى فيها نكهات، طب النكهات دي ايه جاية منين؟
0: طيب
1: يعني جورج كلوني يعني مثلا بيبقى لنا قهوة فيها نكهات كراميل وفانيلا مثلا.
0: في فرق مرة كبير بين الملف حق إيحاءات النوع هذا من البن وبين أنه هذه القهوة مضاف لها شيء. عادة اللي يروج لها على أنه هي قهوة بالفانيليا فهي ممكن، يعني أنت لازم تتأكد من المكونات لأنه هو ممكن فعلا يكون مضاف لها فانيليا، بس في أنواع أخرى من القهوة، كل قهوة زيها فاكهة. نرجع مرة ثانية نفس الكاكاو، كل مصدر على حسب ما أنت، كل مصدر له هم كمان فصائل، عندنا الأرابيكا وعندنا الروبستا، وكل واحد له شخصية معينة، جاي من عائلة معينة وحسب طبيعة الأرض يعطيك طعم معين،
1: نكهات معينة
0: بالضبط. فيقول لك أنه هذه الأرومة حقتها مجموعة من الناس اجتمعوا وقالوا أنه إحنا جربنا كيت كيت كيت، فهذه طعمها إذا أنت سويته بالطريقة الفلانية أقرب إلى أنه هو يكون مثلا طعم فواكه حمراء. هذا الشيء في له لغط مرة كبير يعني اليوم في أوساط القهوة، بس الفكرة أنه أنت لازم تسويها بمعايير مرة محددة ودقيقة، ومو كل الناس عندها القدرة على أنه هي تستكشف النوع هذا من الأروما أو الإيحاءات، لأنه أنت لازم كمان تكون ممرن لهذا الشيء.
1: فهم بيعمموا علشان أكبر عدد،
0: هو يعني هو صح لكن ما نقدر نقول أنه غلط في نفس الوقت، هو يعني هو مو غلط هو صح، لكن الفروقات هي الفردية هي اللي تحكم إنه هل إحنا نقدر نحس فيه ولا لا. فأنت برضو تحتاج تتعلم كيف تكتشف الأرومز حقت القهوة هذه.
1: شكرا جزيلا لك شيف نواف، وموعدنا أكيد الأسبوع الجاي. مرسي.
0: بعد الجاي.

0: تو ليت وإليانا في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية، وإحنا مستمرين في هوا الأيام وهنروح لمبادرة إيجابية. مبادرة إيجابية في هوا الأيام، حبينا نسلط الأضواء على مشروع جميل جدا أسسته بسمة كرايم عمري. أهلا وسهلا بك يا بسمة كرايم في هوا الأيام.
1: مرحبا بك أستاذتي، شكرا جزيلا على الاستضافة، وتحياتي لكل أحباء راديو مونتي كارلو.
0: يعيشك، شكرا انك اديتينا من وقتك. عايزين نتكلم عن المشاريع اللي بتطلقيها، عندك افكار كتيرة قوي يا بسمة. يعني انت اسستي نادي الفراشات القارئات، وكمان مبادرة اخرى عجبتني قوي اسمها التسويق العاطفي، وازاي بتجذبي الناس للقراءة. مواضيع كبيرة قوي. خلينا نبدأ بالنادي، نادي الفراشات ده. انا عرفت انك كمان عندك دار نشر واسستيها اسمها jalis.com في تونس. عندك افكار كتيرة قوي، احكي لنا شوية عن حبك للقراءة للكتب، انت عندك مكتبة ايضا.
1: مرحبا بك، خليني نبدأ لك من البداية وطول نظام، يعني عبر السنوات تفهم الشغف كيولين وصلني. دونك نادي فراشات القارئات هو مشروع ومبادرة بدأت من شغف النساء في القراءة، بديناها سنة 2017. كانت مبادرة على السوشيال ميديا، كان مجرد كومنتير بعثت وانا او بوست، قلت فيه شكون يحب يشارك معنا ويكون موجود في نادي قراءة نسائي. كان بشراكة مع الأستاذة نسيت اسمها دو حاليا 2017، كان أستاذة شهيرة، كان كما قلت لك 2017، وبدينا الرحلة من الأردن، من سلطنة عمان، وبعدين تونس، وبعدين الأردن، وبعدين مصر، وبعدين الجزائر والمغرب. مبادرة أطلقناها في 5 دول تقريبا عربية. نناقش نفس الكتاب، يعني مجموعة نسائية تحمل نفس الشغف ونفس الرسالة. حاولنا ننشر قيمة القراءة في المجتمع العربي وخاصة لدى النساء. بعدين اكتشفت لي في شغف كبير للقراءة وحب الناس لأنها تحب تقرأ وتحب ترجع، فقط أنهم ما لقاوش الكتاب المناسب أو ما لقاوش العنوان المناسب الموجود، خاصة في المغرب العربي ما كانش يصلنا لبست سلر من الروايات أو الكتب اللي كانت يعني أكثر رواجا في الخليج، في منطقة الخليج وفي منطقة مصر تحديدا. بعدها هي جت فكرة إنه يكون المشروع ده مكتبة، حاولت إني نجمع فيها كل الكتب الأكثر مباعة. اسمع فيها مدى؟
0: نعم.
1: حاولت نجمع كل الكتب الأكثر مباعة البستلر في العالم، وبديت المشروع متاعي من الصفر معناتها، وكبرت الفكرة إلى أن وصلنا 2019. فتحت كانت أول مكتبة، أول مكتبة إلكترونية موجودة في تونس على صفحات السوشيال ميديا سنة 2018. 2019 فتحت كووركينج سبيس، اللي هو كان يجمع ما بين القراءة وما العمل المشترك وما بين الدورات التدريب والتكوين. بعدها تطورت الفكرة أكثر، إنه صار عندنا شراكات ما بيننا وما بين الدول العربية في طباعة الكتب. بحلل عام 2024
0: وهنا فكرتي تأسسي دار نشر، مش كده؟
1: نشر بالضبط، دار نشر jalis.com. jalis.com اللي هي نشر بعد حديث الحد حاليا. بعدين اكتشفنا اللي في فجوة كبيرة تسويقية ما بين يعني الكتاب والقارئ. القارئ مش قاعد يعرف شنو يقرأ، والكتاب الجيد مش قاعد يوصل للقارئ. استغلينا الفجوة هذه واشتغلنا على كيفية تسويق الكتاب بطريقة يعني عاطفية، انه نستعمل وسائل التسويق الحديثة كلها في تسويق الكتاب.
0: وده ما كانش حاجة يعني ما كانتش حاجة صعبة بالنسبة لك، لأنك أنت دايما كل فكرة بتشاركيها من خلال السوشيال ميديا على طول مع جمهورك، فحسيتي أنه الفكرة مناسبة أنكو تسوقوا للكتب دي بطريقة عاطفية من خلال السوشيال ميديا، وهنا بلورتي فكرة التسويق العاطفي مش كده؟
1: بالضبط. هو التسويق العاطفي يبدأ بسؤال أولي، هو ماذا يشعر الجمهور الآن؟ يعني ما هو احتياج الجمهور الآن؟ هل هو احتياجه يعني مثلا هو هل يشعر بوحدة؟ هل يشعر بأزمة اقتصادية؟ هل يشعر بأزمة سياسية؟ هل يشعر بأزمة نفسية؟ ما هي نوعية الأزمة النفسية؟ الأزمة المالية، كيفية تنظيم مش عارفة عن الموارد المالية متاعه في البيت. فكل كتاب عنده فئة المستهدفة متاعه، وفئة المستهدفة متاعنا هذه هي عندها احتياجاتها. فهنا المهارة إن كل كتاب تقدر تخرج منه فئة المستهدفة، تخرج منه احتياجات الناس، وتحاول تبيعه بمحتوى يلامس القلوب. هذا ما معنى التسويق العاطفي للكتاب.
0: بس تطبيق الفكرة دي إزاي قدرتي توصليها، وإزاي قدرتي تترجمي الفكرة دي على أرض الواقع؟ لأن حضرتك بتكلمي عن أحاسيس ومشاعر عامة يعني متعلقة بالأحداث، يعني الأزمات الاقتصادية، الأزمات البيئية اللي بنعيشها كلنا ممكن، بس في حاجات حالات فردية أيضا، فإزاي بتعرفي توصلي لكل جمهورك؟
1: أنا سمع حاجة جديدة اللي هي 2025، هي تأسيس بوات كوميونيكاسيون، يعني وكالة
0: تواصل
1: ثقافية، يعني عملناها هذه تأسسناها اللي هي جليس ميديا، يعني من جليس كوم كمكتبة، جليس كوم دار نشر، جليس ميديا هي كانت يعني عندها الإكسبرتيز، عندها الخبرة إنها في مجال الكتاب والنشر. فاشتغلنا وكان عندنا فريق كامل ويعني مميز في انه يستخرج من كل كتاب، طبعا باستعمال الادوات التكنولوجيه الجديده من اللي هي الاي اي وغير ذلك، انه كل كتاب نخرج منه المشاكل والاحتياجات سواء كان نفسيه وغيرها من كل كتاب.
0: يعني بتقدموا الكتب من خلال المواضيع المطروحة في القصة وبتوصلوها للجمهور. يعني لو أنا فاهمة القصة والحدوتة، بدأت بنادي وبعد كده دار مكتبة، دار نشر، وجليس بالضبط، جليس كوم اللي هي كانت المكتبة أصبحت كمان عندها
1: جليس ميديا،
0: أصبح عندها فرع كمان للتسويق اسمه جليس ميديا. أنا شفت كمان أنه بتقدموا ندوات، بتقدموا ورشات، يعني شفت أنه الذكاء العاطفي مثلا بتستخدموه كمان في ريادة الأعمال والقيادة. فياريت تكلميني كمان عن الجلسات دي اللي بتقدموها، وفي شراكات كتيرة قوي أسستوها مع معارض الكتب زي معرض الدولي للكتاب في تونس، أو أيضا معرض الكتاب في عمان.
1: فعمتي ما شاء الله عليك، معناتها مواكبين الأحداث متاع جليس.
0: لا احنا مذكرين مذكرين، أمال إيه
1: مذكرين كويس يعني الصحة. هي هو إن شاء الله يعني المشروع القادم مش يكون الجليس ترينينج اللي هو تقديم دورات، هو احنا بنقدم دورات دائما تحت ظل جليس كوم، يعني انه كل كتاب يكون معاه دورات تدريبيه خاصه للكتب اللي فيها تدريبات وتكوين للناس اللي معتمده على السوفت سكيلز وعلى الديفلوبمون بيرسونيل والكل، طبعا المشروع القادم اللي هو جديد ترينينج، فاحنا بنحضر ورشات العلم والعمل والوركشوب، وان شاء الله باش كيما قلت لك باش نقدموا أفضل تريو اللي هو الكتاب والمدرب وورشات العمل والتدريبات.
0: يعني دايما في اتكال على الكتاب المنشور، ومن خلال الكتاب بتوصلوا للناس وللمشاعر. أو من خلال المشاعر دي اللي موجودة في الكتاب بتوصله للناس. إيه هو الهدف الأساسي ليكي بسمة كرايم من خلال المبادرات دي كلها؟
1: والله الحقيقة هو الهدف أني بيت لي رسالة بديناها من الأول بنادي نادي أنه نشر ثقافة القراءة. بعدين الرسالة كبرت عليها والكل فأصبحنا نتشاركها العديد من الناس في تونس تحديدا والساقس منطقة هي ولاية من ولايات تونس، إن هي مشاركة عديد من المدربين والديفورماتور معناتها اللي موجودين هنا إنهم ينشروا ثقافة أول حاجة القراءة، ينشروا ثقافة السوفت سكيلز وإدارة الذات وبذلك تطوير الأشخاص وتطوير الناس في تونس. هذا هو معناتها الرسالة، إنه الهدف إنه نحقق نوصل أكثر عدد ممكن يكون ناس عنا ريادية قيادية صاحبة رؤية صاحبة رسالة. طبعا اعتمادا على الأول على الكتاب، ونحن أمة اقرأ.
0: نعم المضمون دايما بتعتمدوا على المضمون، ومن خلال المشاريع دي كلها بتسلطوا الأضواء على الكتاب الكتاب. أنا شفت كمان أنه مش بس بتخطبوا الرواد رواد الأعمال، ولكن أيضا الأطفال. كلمينا شوية عن كرسي المشاعر.
1: لا مش مذكرين بركة.
0: لا ده أنا فليت الست ريع غنية جدا، وحاسة من فكرة بتوديكي الفكرة تانية، فحبيت قوي الموضوع شيء كتير يعني ملهم. حسيت أنه من فكرة جاليس كام في أفكار كتيرة قوي نبعة.
1: طيب هو ريت احنا كي نمشي ونشوفوا الشركات مثلا تاع الكوزمتيك تاع التجميل، يعني يتفننوا في ادوات التسويقيه من اجل يعني ابراز البرودكت نتاعها. فاني انا نستعمل القليل منهم بذكاء، ونحاول اني نستعمل ادوات تسويقيه جميله عشان الناس تحب يكون عندي كوميونتي، او حاجه نخدموا على الكوميونتي على مجتمع المعرفه. ثاني حاجة نستعملوا الأدوات التسويقية هذه لترويج الكتاب بطريقة حلوة، معناتها الناس تحب تنتمي لجليس كوم العائلة الجليس، مش فقط لأنها معناتها لأنها تحب الكتاب، لا لأنها تحب تنتمي للناس هذوما، للناس اللي تحب المعرفة، الناس المثقفة، الناس اللي البوزيتيف، الناس اللي عندها رؤية، الناس اللي تضيف في المجتمع. فمسألة كرسي المشاعر هي أداة من أدوات التسويقية استعملناها، بما أنه التام نتاعنا احنا كل سنة عنا تام، عنا شنو نقوله بالعربية تام يعني محور
0: مضمون فكرة
1: مضمون
0: بتبنوا
1: أي فكرة عليها. السنة اللي فاتت كانت على العادات السبعة، يعني السنة اللي فاتت لو شفتي الصفحة هتلاقي كل يعني كل الصفحة تحكي على العادات السبعة من كتاب ستيفن كوفي. كل مرة حكينا على عادة من العادات، كيما المبادرة، كيما إدارة الوقت، كيما الوين وين إدارة الفريق. إثناء اخترنا إنه يكون الذكاء العاطفي هو التم تاع المعرض، وكرسي المشاعر هو أداة تشويقية لجذب أكثر ناس جريئة إنها تجي للجناح وتشارك على الكل.
0: وبتخلوا الأطفال كمان يشاركوا، قد إيه مهم كمان إنه تخلوا الأطفال يشاركوا.
1: أي طبعا
0: صفحتكم كمان على السوشيال ميديا غنية جدا وجذابة، دي مهم بالنسبة لكم إنه تستخدموا الأدوات التكنولوجية الجديدة دي علشان توصلوا الرسائل الغنية دي.
1: طبعا مهم، يعني احنا توا عصر التكنولوجيا ما عندناش خيار اخر سيدي، ما يعني الناس اللي تعديها على الوقت عمل سكرول والوقت الكل في على الريزو سوسيو على التواصل الاجتماعي. فاحنا نحاول نسرق من المتابع اللحظات اللي هو وقت يعمل باساج من ريل لريل أو من فيديو لفيديو، نحاول نسرق منه باستعمال طبعا أداة التسويق العاطفي، وإنه يتابع في الأخر. أنا مانيش منافسة ما بين مكتبة ومكتبة، يعني منافسة بين مكتبة بين كتاب ومنتوج. يعني دورة تدريبية تنجم تحلك حالة نفسية معينة، إن الكتاب كذلك ينجم يحلك حالة نفسية معينة، إن نجم الكوسمتيك ينجم يضيف لك لمسة لوجهك أو إن لمسة إيجابية في جسدك، كيف كيف عنا كتب تضيف نفس اللمسة هذيك. فهذا هو يعني يستعمل. نعم.
0: بس ما بتتكلمي عن التسويق عامة، بنتكلم طبعا عن منتج بتسوقي، هل الكتاب منتج زي أي منتج آخر ولا ليه خصوصيات وهو منتج ولكن مختلف؟ رأيك في الموضوع؟
1: هو طبعا منتج مختلف، هذا مما لا شك فيه. معناتها الكتاب ما نجمش يكون يشبه أي منتج آخر، يشبه الحد الكتاب، لأنه في الآخر كتاب معرفي، اللي باش يفتح الكتاب باش يلقى يعني يلقى حياة أخرى. يعني يقولوا إحنا الكتاب هو حياة أخرى تعيشها، أو يقول لك الكتاب هي معنى هي فتحة أو رحلة بين عقول في عقل الكاتب أصلا. فسؤالك هو هل يشابه؟ لا، ما مختلف، ولكن نحاول أنه نستعمل دائما أدوات التسويقية بذكاء لجذب أكثر متابعين وقراء لعالم القراءة.
0: ممتاز. وهي الخطوات القادمة لجاليسكوم؟
1: قلت لكم بكرة شوية، اللي هي إن شاء الله أول حاجة جاليس ميديا، إن شاء الله نتمنى لها كل التوفيق أنها تكون عندها دور مهم في نشر ثقافة القراءة عن طريق التسويق العاطفي في دور النشر، وكذلك المكتبات، الكتاب، كل من يحب يخدم على السيلف براندينج أو يقدم محتوى طيب. عندنا نجهز في استوديو خاص للبودكاست، والخطوة اللي بعدها إن شاء الله 2026 جليس ترينينج، وكذلك يكون عندنا على الأقل 60 عنوان في كوم للإديسيون منتظر النشر.
0: في اتصال،
1: برشا عمل، برشا شغل،
0: شغل كتير، برشا في خطوات كتيرة قوي ومختلفة. كنت بتقول لنا من شوية بسمة انه انتوا قدرتوا تتعاملوا مع اكتر من بلد عربي، يعني كلمتي عن 5 دول عربية من شوية، هل الشراكات دي يعني هتشتغلوا عليها اكتر، تنفتحوا على بلاد اخرى؟
1: حاليا شعنا شراكة مع دارم الهيمون بالنسبة للميديا، دارم الهيمون في صناعة المحتوى متاعها الإماراتية، وسعادة جدا بهذه الشراكة اللي بحقيقة معناتها كانت ثقة كبيرة من دارم الهيمون اللي هو كان قبل يعني المزود متاعنا، فهو إيمانا منه يعني كما نقولوا بمهارات الفريق. ننوي إن شاء الله يعني يكون عنا هذه السنة، أنا عنا وعود متاع شركات قادمة إن شاء الله نحكيه عليها إن شاء الله في لقاء آخر، ونكون إن شاء الله نفذناها وبدينا في العمل.
0: ممتاز. إحنا يعني بنشكرك بسمة كرايم، وبنتمنى لكم المزيد من النجاح ليكي وكل فريق جاليس كوم، ودايما يعني ربنا يزيدكم بأفكار جديدة.
1: عيشتك أستاذة، وربي يبارك فيك، وتحية منا من تونس الخضراء إلى كل أحباء ومستمعي إذاعة مونتي كارلو. نلقاكم إن شاء الله بخير في مشاريع أخرى إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا ليكي بسمة كرايم، مرسي جدا.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: صباح مونتي كارلو الدولية،
1: فترة إخبارية شاملة يومياً على مدى 4 ساعات،
0: نشرة أخبار عند رأس الساعة وتحليل للخبر،
1: قراءة في الصحف الفرنسية والعربية،
0: ريبورتاج وجولة على أحداث العالم مباشرة مع مراسلينا،
1: بالإضافة إلى أخبار الاقتصاد والرياضة والثقافة
0: والبيئة والعلوم والتكنولوجيا
1: وكذلك الأبراج.
0: صباح مونتي كارلو الدولية
1: يومياً من 4 وحتى 8 بتوقيت باريس.
0: قراءة في الصحف الفرنسية، أهم عناوين الصحافة الفرنسية في السياسة والاقتصاد والمجتمع والثقافة، تحليلات ونقاشات وتقارير لفهم العالم من منظوره الفرنسي المتنوع. تقدمها لكم مونتي كارلو الدولية في 25 دقيقة وبعد 7:15 يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية. الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.

0: ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. سعيدة أن أعود إليكم بعد أسابيع الغياب هذه في الإجازة الصيفية. أتمنى أن تكونوا قد أمضيتم إجازات سعيدة، لكل من ذهب في إجازة، أو أن تكونوا قد أمضيتم صيفا سعيدا مع الأسرة مع العائلة. أشكركم على وفائكم أثناء غيابي، على متابعتكم لكل حلقات الصحة المستدامة في إعادات البث. شكرا لريتا محمود التي أعدت إعادات البث، تحية كبيرة لك ريتا. سعيدة أن أعود إلى برنامج الصحة المستدامة، إليك، إلى سلافة عواشق في قسم التنسيق، سلافة التي أيضا نسقت خلال الإجازة مع الأطباء لكي نقدم لكم حلقة اليوم على الهواء مباشرة مع دكتور باسل ناصر. غاب عنا كثيرا، هو الاختصاصي في الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل والاستشاري في مستشفى ميديكال بارك باد كامبرغ بالقرب من فرانكفورت في ألمانيا. حظنا كبير أنه هو في سوريا يمضي إجازته ومعنا على الخط مباشرة من هناك. تحية لك دكتور باسل، معك سنفتح هذا الملف، ألم الرقبة، هل عاداتنا اليومية هي السبب؟ وهو موضوع طبعا يهم الجميع كبارا وصغارا اليوم. أنا سأقدم دراسة حديثة تلقي الضوء على الحاجة الفعلية إلى وسادة طبية عند الشعور بألم الرقبة. باستطاعتكم متابعة الحلقة صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته سلافة عويشق على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك. شكرا سلافة. ونتابع مسابقتنا مع دكتور باسل ناصر. إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية معه، أتمنى أن تكونوا أول من يجد الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه عليكم لاحقا في فيديو من تصوير ريتا محمود. دائما هذا الفيديو نضعه دائما على صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك، أول من يجد الإجابة الصحيحة سيفوز طبعا بالاستشارة المجانية مع دكتور باسل. دكتور باسل، نبدأ الحلقة كالمعتاد بمقولة، مقولة اليوم هي التالية: حين تؤلمنا الرقبة لا ينبغي أن نسأل فقط ماذا حدث لرقبتي، بل أيضا ماذا يحدث في حياتي اليومية حتى أصبحت رقبتي تدفع الثمن. ما رأيك أنت؟
1: يسعد أوقاتك سطونيا بعد زمان.
0: أهلا وسهلا فيك،
1: شرفني وشرفني معكم، وتحية لكل المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا فيك. ما رأيك بالمقولة دكتور باسل؟
1: أكيد 100%، أكيد 100%. الجسم كله وحدة متكاملة وما فينا نفصله عن بعضه، فدائما يعني ما فينا نحدد منطقة وحدة ونقول هون المشكلة، أكيد في شيء مترابط ولازم نبحث في كل الجسم.
0: نعم، شكرا دكتور باسل. والسؤال الأول قبل أن ننتقل إلى دراسة اليوم هو التالي: يا ترى متى لا يكون ألم الرقبة مجرد ألم رقبة بالنسبة لك؟ تفضل.
1: طبعا ألم الرقبة هو شيء كتير شائع بكل المجتمعات، وخاصة المجتمعات الصناعية الحديثة اللي هي كتير جلوس ومشاهد كمبيوتر وحاليا الهواتف النقالة وهيك. لكن إيه، في بعض العلامات الحمراء خلينا نقول، أو الأشياء اللي بتخلينا يعني ننتبه إنه في شيء صار بده تدخل أو سريع أو بده استشارة طبية سريعة أو شيء. طبعاً بيكون في ألم بالرقبة وعم ينتشر على أحد الإيدين أو خذر تنميل، وخاصة أحياناً يترافق الموضوع حتى الجلطات القلبية ممكن تكون ألم يبدأ بمنطقة الرقبة أو الكتف وينتشر على الإيد اليسار غالبا. فهي علامات نسميها علامات حمراء، وكثير لازم يكون تدخل سريع جدا. وإذا كان في انتشار كامل مع خدر وتنميل لكل الإيد والأصابع وهيك، فممكن يكون شيء ضغط على العصب وهيك. هاي أشياء كثير مهمة لازم ننتبه لها.
0: نعم، شكرا دكتور باسل. ننتقل إلى دراسة اليوم، دراسة حديثة تلقي الضوء على الحاجة الفعلية إلى وسادة طبية عند الشعور بألام الرقبة.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: أشارت دراسة منهجية حديثة نشرت عام 2025 إلى أن الاعتقاد السائد بأن هناك وسادة واحدة مثالية لعلاج آلام الرقبة قد لا يكون دقيقا علميا. هذا وراجع الباحثون أكثر من 29 ألف سجل علمي ولم يجدوا سوى 5 دراسات شملت 239 شخصا يعانون من آلام مزمنة في الرقبة يمكن إدراجها في التحليل. وأظهرت النتائج أن بعض أنواع الوسائد قد تساعد بدرجة محدودة في تخفيف الألم، لكن الأدلة لم تكن قوية أو متسقة بما يكفي للتوصية بنوع محدد، كما لم يظهر تحسن واضح جودة النوم ولم تتفوق وسائد معينة كوسائد اللاتكس أو الإسفنج أو الوسائد التقليدية بشكل حاسم على بعضها البعض. واللافت أن النتائج تشير إلى أن شكل الوسادة وارتفاعها ومدى ملائمتها لجسم الشخص وطريقة نومه قد يكون أهم من المادة المصنوعة منها أو من وصفها التجاري بأنها طبية. وهنا يطرح السؤال الهام، هل نبحث عن الوسادة الأغلى والأكثر شهرة بينما الأهم هو أن تكون مناسبة لطريقة نومنا وتحافظ على وضع مريح للرقبة؟ وبعبارة أخرى، قد لا تكون هناك وسادة سحرية تعالج ألم الرقبة، بل وسادة مناسبة لشخص معين قد لا تكون مناسبة لشخص آخر. وأخيرا، تؤكد الدراسة أن الأدلة الحالية ما زالت محدودة وأننا بحاجة إلى دراسة أقوى لتحديد المواصفات التي تجعل الوسادة مفيدة فعلا لمرضى آلام الرقبة المزمنة.
2: الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
0: إذن أعود إليك دكتور باسل ناصر، ما تعقيبك على الدراسة؟ يعني غالبا ما نتهم في حياتنا اليومية الوسادة بأنها مسؤولة عن آلام الرقبة، ماذا تقول أنت؟
1: أكيد الوسادات هي نقطة كثير مهمة وممكن تكون في الأحيان هي السبب الأساسي لمشاكل الرقبة وآلام الرقبة. إحنا إذا نفهم الموضوع شوي كنا نبسطه شوي، انه العمود الفقري طبعا في اكثر من انحناء وتقعر في منطقه الرقبه. في عندنا انحناء للخلف وهو مانو قليل، يعني درجته مانو قليل. هذا الانحناء بوعيد وقوفه بيساعدنا على انه نسند راسنا على الجسم ونحسن نحرك الراس لليمين لليسار وللامام ونثبته بالفراغ. يعني وقت اللي مننام نحن على ظهرنا هذا الانحناء بيصير في تحته فراغ. إذا هن بشكل مستقيم على الأرض مثلا، نحن صار في عنا انحناء لتحت للأسفل، القبة بتكون للأعلى، وهذا الشيء بيعمل إجهاد على العضلات وعلى مكونات العمود الفقري بهالمنطقة. فنحن الغاية وقت النوم هي الاسترخاء، هي أنه ترتخي كافة العضلات بما فيه عضلات العمود الفقري وعضلات عمود الفقرات الرقبية. فهون نحن بحاجة لشيء نسند فيه التقعر هذا.
0: نعم.
1: فالوسادة هي اللي بتاخذ هذا الدور. لذلك الوسائد اللي كانت سابقا أجدادنا وأهالينا يستخدموا وسادات قاسية من الصوف أو من القطن أو هيك، هذه كانت فعلا مسبب كثير، بس كان يعوضها يمكن كتر الحركة اللي كانوا مضطرين يستخدموها خلال حياتهم. نحن اليوم عندنا قلة حركة شديد جدا لأنه صار في وسائل كتير مساعدة لكل شيء، فما بقى عندنا هاي المعاوضة. لذلك نحن بحاجة لهذا الاسترخاء بشكل مضبوط. لذلك نحن بحاجة لوسادة تكون بنيتها طرية قابلة أن تأخذ مكان هذا الانحناء بالضبط. لذلك الوسادة المناسبة هي اللي بتجي من أسفل الكتفين أو من منتصف الكتفين وبتاخد كل انحناء الرقبة وبتوصل للرأس. أما الوسادة اللي بتكون بس تحت قمة الرأس أو بس تحت الرقبة، فهاي عم تخلي عنا عم تحافظ على هذا الإجهاد وعم تزيده خلال الليل. لذلك كثير ما بيقوموا نصفهم هني عندهم ألم بالرقبة، بيكون غالبا السبب هو الوسادة الخاطئة. لذلك مادة الوسادة هي الأساس وأنها تنوضع بشكل صحيح وكمان كثير مهم.
0: نعم. الوسادة هي عامل واحد، ولكن إذا عدنا إلى موضوع الحلقة اليوم، يعني ألم الرقبة والعادات اليومية، يا ترى أي عادات يومية من الممكن أن تؤذي الرقبة، أن تؤدي إلى آلام فيها، آلام قد تصبح مزمنة؟ تفضل دكتور باسل.
1: يمكن الكتب الطبية ما
0: كتبت بعد.
1: تمام. الكتب الطبية تعتمد على الدراسات، والدراسات لها منهج كتير قاسي، وتعتمد على الإثبات وتعتمد على الدليل القاطع وكذا، لذلك هذا الموضوع بيأخذ وقت. لكن نعم. بالملاحظة البسيطة، وبعتقد كلنا صرنا ملاحظين، أهم سبب تطور بالعصر بالوقت الحالي وللأجيال القادمة هو الموبايل، التليفون الخلوي السليلير.
0: نعم.
1: اللي صار من مراحل الطفولة المبكرة، اللي لسه العضلات ما أخذت شكلها، لسه العمود الفقري ما أخذ شكله، استبنية الجسم ما تشكلت، بيكون الأطفال عم يستخدموه لساعات طويلة.
0: نعم.
1: وبيجي بعدها بالمراحل المراهقة كمان لسه أكثر، وبعدين حاليا صار عملنا كله يا أما على الكمبيوتر يا أما على الهاتف.
0: نعم.
1: هذا الشيء كله عم يخلي أن الناس تأخذ وضعية خاطئة أثناء استخدامه، عم تنعكس، وعم نشوف حاليا فعلا أمراض جديدة هي نتيجة هذا الشيء.
0: نعم.
1: ومن أهمها هي مشاكل الرقبة.
0: لماذا الرقبة تتأثر أكثر من أجزاء أخرى من الجسم؟
1: بهاي النقطة، بهذا الموضوع تتأثر أكثر، لأنه نحن معتمدين على وضعية الرأس بالفراغ أثناء النظر للهاتف، وهو
0: نعم.
1: بيكون غالبا نازل تحت مستوى الجسم.
0: نعم.
1: فبنضطر نحن لنحن الرقبة.
0: نعم.
1: وهذا الشيء بشكل إجهاد، بعاكس الوضعية الطبيعية للرقبة اللي هي فيها انحناء طبيعي.
0: نعم.
1: فنحن منعاكسه من شد، منعطيه وضع استقامي، بيكون هذا الشيء شنج العضلات وضغط على الجهة الأمامية من الفقرات، وخلى الأقراص بين الفقرات اللي نسميها ديسك نحن تنضغط نحو الخلف.
0: نعم. إذن أكثر نعم أكثر عادة سيئة فمنك هو النظر إلى الموبايل، بعدين النظر
1: تمام.
0: إلى شاشة الكمبيوتر، بعدين
1: وضعية غير صحيحة.
0: نعم. الوسادة.
1: نعم.
0: الوسادة بالمرتبة الثالثة.
1: نعم. تمام فينا نقول هيك، يعني فعلا هذا الترتيب يمكن ما فينا اثبته حاليا علميا، لانه فعلا بده وقت، لكن
0: نعم.
1: من ملاحظاتنا وخبرتنا مع المرضى وهيك، فهدول اكثر ثلاث عوامل بالوقت الحالي.
0: نعم.
1: طبعا بينضف لهم انه في وضعيات عمل باشياء اخرى غير الكمبيوتر، هيك تكون وضعيات خاطئه او لفترات طويله.
0: نعم.
1: يعني هاي اكثر الاشياء، او حمل اشياء ثقيله مثلا كمان.
0: نعم.
1: كمان ممكن يكون في اجهاد،
0: ممارسه يعني الرياضه بطريقه خاطئه ايضا.
1: طبعا اكيد ممارسه الرياضه بطريقه خاطئه كمان بيعمل هيك مشاكل، ممكن يؤذي مو بس الرق، ممكن يؤذي العمود الفقري بالكامل، ممكن يؤذي الاطراف، كل شيء.
0: ماذا عن فرقعه الرقبه؟ بنعرف انه في ناس كتير هيك بيضلوا يفرقعوا الرقبه شمال يمين، ما رايك بهذه العاده؟ هل هي امنه؟ هل هي ضاره؟ اخبرنا.
1: هلا هي المفاصل بشكل عام في مع مجال للحركه.
0: نعم.
1: وهاي المجال الحركي ممكن وقت اللي بيكون في وضعيات خاطئة لفترة طويلة تعمل شوية شد بالأربطة الصغيرة المحيطة بالمفاصل، بكل المفاصل بالعموم. يعني هون نحن عندنا بمفاصل الرقبة المفاصل كتير صغيرة، فالأربطة تكون كتير صغيرة بتشد وبيق الحركة شوي، فالطقطقة بين فترة والتانية بشكل بسيط هي مطلوبة، لأنه هي جزء من الحركة يعني. أما بس صار فيها مبالغة فممكن تعمل شوية تأثير على المفاصل بحد ذاتها. وطبعا في شيء اسمه المانويل ثيرابي أو العلاج اليدوي.
0: نعم.
1: هو طريقة كتير مستخدمة لكل المفاصل لتحريك المفاصل بالكامل، وخاصة هاي الأربطة الصغيرة اللي بتعمل شيء نسميه خلل وظيفي، أنه بيكون واحد من الأربطة شادد بشكل أكثر من الثانيين، بيعيق وبيسبب ألم. فهذا بنستخدمه، بس طبعا بنكون عم نشخص، نحدد وين المشكلة ونحرك بطريقة مدروسة لحتى نحرر هاي المشكلة.
0: نعم.
1: بس الطقطقة البسيطة مقبولة، أما بس صار في مبالغة ممكن تعمل تأثير على الأطفال.
0: إذن ألم الرقبة متى تكون عاداتنا اليومية هي السبب ومتى تكون أمور أخرى هي السبب؟
1: أنا غالباً عاداتنا اليومية هي السبب.
0: نعم.
1: يعني بشكل كتير نادر ممكن يكون شيء تاني، لكن هي بس
0: تتراكم. يعني 99% عاداتنا اليومية.
1: يعني فينا نقول هيك، هي مشاكل غالباً وظيفية، يعني إلا في بعض الأمراض الخاصة وهيك، هاي شغلات طبية كتير تخصصية وبتكون واضح إلى علامات تانية وهيك. لكن نعم. الآلام المزمنة أو ربط أو هيك هذا شيء تاني بيصير. أما الألام المزمنة الشائعة بين الناس غالبا سبب تراكم العادات الخاطئة على المدى الطويل. الجسم طبعا بمراحل الطفولة المراهقة بيكون في عنده مرونة بالأربطة وبالعضلات وبكل شيء، فبيكون قادر يعاود. لكن نعم. مع تراكم هاي الإجهاد من سنين احنا على المفاصل وعلى العضلات بيوصل لمرحلة إنه ما بقى يعوض بشكل كامل، فبتبدأ الآلام، وإذا استمرت وطولت وما عالجناها فبتدخل بمرحلة الإدمان وممكن تتفاقم. يعني أنا بقول على طول إنه الألم هو نعمة، هو إشارة، هو إنذار إنه أنا في عندي شيء غلط هون، روحوا عالجوا المشكلة الأساسية. إذا ما عالجنا المشكلة الأساسية وأخذنا بس مسكنات أو طنشناها وقلنا نتحمل وهيك، هي كل ما لا بتزيد. لذلك هاي الإشارة كتير لازم نحترمها ولازم نعطيها حقها ولازم نبحث عن السبب الحقيقي لحتى نلاقيه.
0: نعم دكتور باسل، عندما نشعر بألم في الرقبة ما الأفضل، الراحة أم الحركة؟
1: طبعا الموضوع يعني يختلف حسب طبيعة الألم وشلون ايمت عم يحدث وسببه يعني. بس حاليا طبعا الحركة دائما مطلوبة لكن ضمن حدود الألم. يعني دائما بدنا نحترم الألم انه هو إشارة انه صار في تجاوز، بس الحركة دائما مطلوبة بس ضمن حدود الألم، وهي بتزيد شوي شوي كل ما حركنا هو لحاله بصير يخف الألم شوي وبصير فينا نزيد المدى الحركة أكثر. يعني مو هي الشطارة انه نحرك فورا لأقصى حد حتى نتحمل الألم، لا بدنا نحرك ضمن حدود الألم وبعدين شوي شوي هو بيزيد وبخف الألم كمان وبيكون رايحين بالاتجاه الصحيح. نعم. في الحالات طبعا المزمنة بيكون سببها هيك عضلة وظيفة.
0: يا ترى متى يحتاج المريض إلى تصوير بالرنين المغناطيسي أو إلى فحوصات إضافية طبعا لتشخيص السبب لمعرفة لماذا هناك ألم؟
1: نعم في أشياء، يعني الشيء المزمن اللي عم يحدث بالتدريج ويزيد بنعطيه وقته. إذا ما شفنا علامات ثانية سميها ريد فلاج بتخوفنا.
0: نعم.
1: فإذا ألم عادي وعم نشوف السبب تبعه وشيء منطقي فبنعطيه شوي بالأول فرصة، بنعطيه شوية تمارين، ممكن أحيانا علاج شوي بالحرارة كمادات أو هيك، ومع تغيير بعض العادات مع تغيير الوسادي أو هيك. هلأ في بعض العلامات بتكون مؤشر هي كل إصابات العمود الفقري إجمالا، يعني لازم فورا ننتبه لها. إذا كان في حرارة مترافقة، إذا كان في عنا نزول وزن سريع مثلا، إذا كان في عنا شيء حدث مفاجئ ومانه مبرر، إذا كان في عنا أعراض عصبية، إذا في عنا شلل ضعف عضلات، هالأشياء هاي فورا لازم نراجع طبيبه بأسرع وقت ممكن. أما إذا ألم مزمن بدأ خفيف وعم بيزيد وهيك نعطيه بالأول وقت، ووقت اللي ما بيتحسن بعد المعالجات البسيطة والخفيفة وهيك ممكن بعدها نلجأ لصورة بسيطة لنشوف شو الوضع ونتأكد أنه ما في شيء كمان كبير. أحيانا يكون في عنا تخلق بالعظام، ترقق العظام، أو أحيانا كسور أو أحيانا

0: انا طلعت على البيت خلعت الباب ما ينخبر من البيت هيك انا اي حولة فار بس ما هيك ما بهالطريقه هيدي الحمد لله عايشين وعم ناكل ونشرب بس ما بيصير معنا هيك.
1: الفقر في طرابلس لم يعد رقما اقتصاديا فقط بل أصبح حالة اجتماعية تتطلب معالجة تتجاوز المساعدات الأنية إلى حضور فعلي للدولة ودعم التعليم وحماية الأطفال وتأمين فرص العمل. المختار موفق العلي.
2: في نسبة فقر ما بتصدق يعني اللي كتير يعني ما في مدخول ما حدا سألين لشون هي في عالم كان تدفع لشون بطلت.
1: بحسب البنك الدولي يعيش نحو 50% من سكان طرابلس تحت خط الفقر والجميع ينتظر أن تتحول المعاناة إلى قضية تجد الطريق إلى الحل. تراز جدعون، طرابلس في شمال لبنان، مونت كارلو الدولية.
3: النشرة الرياضية.
4: تعادل ليل وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، انتصار بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في ألمانيا وإنجلترا، والختام بالدوري السعودي.
5: كل هذه التفاصيل في النشرة الرياضية معك صدام صديق. صباح الخير.
6: صباح الخير. البداية بافتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم ولقاء حامل لقب باريس سان جيرمان وضيف ليل. مباراة انتهت على التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. ليل سجل في الدقيقة 21 الهدف الأول عن طريق أرنار هارلاتسون قبل أن يأتي البديل الشاب ديلان باكوا بالهدف الثاني في الدقيقة 84 من يسارية قوية فيتينيا وهدف تذليل الفارق للبي اس جي في الدقيقة 90 من كرة يسارية أيضا، فيما جاء القائد ماركينيوس من رأسية بهدف التعديل في الثواني الأخيرة من عمر الوقت البديل على التعادل ليل يصعد النقطة الرابعة، فيما البي اس جي بنقطتين من تعادلين. اليوم لانس على أرض ستراسبورغ، اليوم مع لوافر، لوريون مع تروا، وبرست مع تولوز، وأكسير مع أنجي. من أبرز جولة الأسبوع قمة الأحد بين مارسيليا وموناكو، مارسيليا الفائز في مباراته الأولى برباعية على ستراسبورغ وانتصار لفريق الأمارة بهدف على أرض لوهافر. في الدوري الألماني لكرة القدم انطلاق جولة الأسبوع الأول من البوندسليغا بانتصار حامل اللقب بايرن ميونخ على ضيف شتوتغارت بخماسية مقابل هدف سجل أصحاب الأرض المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو ومواطنه مايكل أوليسي، هدف أيضا للويس دياز وبابلوفيتش مع هدف آخر عكسي، أول ثلاث نقاط في رصيد النادي البافاري. اليوم من الأبرز دورتموند مع هامبورغ، لايبزيش مع مونشنغلادباخ، ماينز مع بادربيرن، ويونيون برلين مع انتراخت فرانكفورت، كولون مع هوفنهايم. في انجلترا انطلاق مباراة الأسبوع الثاني من البريمير ليج بمواجهة كريستال بالاس ومانشستر سيتي مساء أمس، لقاء انتهى على انتصار سيتي برباعية مقابل هدف في ثاني مباراة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في قيادة السيتي، لقاء تألق في ثنائي إيرلينغ هالاند الذي سجل هدفين والفرنسي ريان شرقي الذي سجل ثنائية بدوره فيما سجل دوناروما بالخطأ في مرمى هدف أصحاب الأرض. الانتصار يصعد مانشستر سيتي للصدارة بست نقاط من فوزين بعد الانتصار والعودة من التأخر على أرضه بهدفين مقابل هدف على ضيف بورنموث في الجولة الأولى. اليوم قمة بين توتنهام هوتسبير ونيوكاسل، ليفربول مع نوتنغهام فورست، بورنموث مع إيفرتون، كوفنتري سيتي مع هال سيتي. في إيطاليا انطلاق مباراة الأسبوع الثاني بلقاء ميلان وفينيسيا بالأمس، مباراة انتهت على الفوز لميلان بهدفين دون رد بفضل غونزالو راموس وهدف عكسي، ميلان إلى الصدارة بست نقاط. اليوم يوفنتوس مع بارما، فيورنتينا مع فريسينوني، ساسولو مع تورينو. في إسبانيا انطلاق جولة الأسبوع الثالث بانتصار سانتاندر بثلاثة أهداف مقابل هدفين على إلشي. اليوم إشبيلية في لقاء قمة مع أتلتيكو مدريد، ريال سوسيداد مع إسبانيول، ليفانتي مع بيتيس. ختام جولة الأسبوع الأول المؤجلة بلقاء برشلونة حامل اللقب وضيف أتلتيك بلباو بانتصار برشلونة بهدفين دون رد بفضل رافينيا وفيرمين لوبيز، مباراة شارك فيها بديلا الوافد الجديد الإسباني رودري على الانتصار برشلونة إلى ست نقاط. في السعودية الجولة الرابعة من الدوري وانتصار النصر حامل اللقب بهدفين مقابل هدف على التعاون بفضل سامي كوستا وقائد النادي العاصمي كريستيانو رونالدو البرتغالي، أصبح الهدف التاريخي للنصر في دوري المحترفين السعودي 104 أهداف النصر إلى قمة الترتيب ب 12 نقطة. الغريم الهلال ثانيا ب 9 نقاط من 3

انتصارات مع لقاء مؤجل خماسية بالأمس على الخليج بفضل ميتي وسافيتش وتيو هرنانديز ومنديش ونجم اللقاء الهولندي سمرفيل. الهلال يستعد لإكمال صفقة الإنجليزي أولي واتكنز الذي وصل بالأمس إلى العاصمة السعودية، وتشير التقارير إلى أن قيمة الصفقة تتجاوز 60 مليون يورو لمصلحة استون فيلا الذي أعلن من جهته عن تعاقده بالأمس مع السنغالي نيكولاس جاكسون. الهلال السعودي من جهته في مفاوضات مع أرسنال الإنجليزي على صفقة الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي والتي قد تصل إلى 65 مليون يورو وفقا للتقارير. إذا انتهت أخبار رياضة، إلى اللقاء.

0: نرحب بكم مستمعينا ومستمعاتنا وبكل من انضم إلينا، ونستمر معكم في تقديم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية.
1: بعد قليل عند الرابعة والنصف تماما موجز إخباري أول في فترتنا الصباحية، نتوجه بعده إلى العراق في قصة حياة جديدة يرويها مراسلنا هناك محمد طلال.
0: بعد ذلك مباشرة لكم موعد ثقافي في نشرة ثقافية مع زميلة لينا محمود،
1: ثم تأتي أخبار البيئة من أجل حياة أفضل معك رضا.
0: نعم رولا، وفيها تغير المناخ يفاقم مخاطر الفيضانات والانهيارات التي شهدتها الهيمالايا مؤخرا، وألمانيا مهددة بعدم تحقيق هدفها المناخي لعام 2026.
1: ختام الساعة الأولى كالعادة بإعادة للنقاش الأمس، وفيه تطرح ميس إسماعيل على ضيوفها السؤال التالي: إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هل يشرع أبواب الانفتاح السياسي والاقتصادي؟
0: ابقوا معنا.

0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: الرابعة والنصف صباحا في باريس.
2: موجز إخباري أول في فترتنا الصباحية أعدته وتقدمه أحلام الطاهر. صباح الخير.
3: صباح الخير رولا، صباح الخير مستمعينا. والبداية بالملف الإيراني. وسط مخاوف من أن تؤدي العقوبات الاقتصادية الجديدة التي فرضتها واشنطن إلى اندلاع اضطرابات في الداخل الإيراني، قال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إنه حظر على المسؤولين ارتكاب أي فعل يضر بالتماسك الاجتماعي، وحث السلطات على تجنب أي تصريحات محبطة تضعف المعنويات الوطنية والشعبية. من جانبه رفض الحرس الثوري الإيراني التصريحات الأمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح، ووصفها بأنها محاولة للتأثير على أسعار النفط والتغطية على ما اعتبرها إخفاقات من جانب واشنطن. وزارة المالية الأمريكية اعتبرت بنك مصر في الإمارات واجهة تستخدم من قبل وزارة الدفاع الإيرانية والحرس الثوري للالتفاف على العقوبات، وقالت إنها تعتزم منعه من معالجة المعاملات عبر المؤسسات المالية الأمريكية. في لبنان قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن السلطة اللبنانية اختارت مسارا لا يشرف البلاد، وذلك بدخولها مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، ورفض مجددا اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل. قال الجيش الإسرائيلي إنه شن غارة جوية على عدد من الإرهابيين حسب تعبيره، أسفر عن مقتل 3 أشخاص في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو أمر نادر الحدوث في هذه المنطقة. أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقاً نفطياً تاريخياً مع كاراكاس يمنحها السيطرة على غالبية احتياطيات نفطية مؤكدة تتجاوز 65 مليار برميل في فنزويلا، ووصف ترامب هذا الاتفاق بأنه أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم. أدى هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مستودع عند أطراف العاصمة كييف إلى وقوع انفجارات واندلاع حريق هائل، ما أجبر مئات الأشخاص على إخلاء المنطقة وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم. ارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت نيبال وتيبت إلى 584 قتيلاً ونحو 2500 مفقود، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين وسط مخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات. إسبانيا طلبت مساعدة من وكالة حماية الحدود الأوروبية لفحص المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني في جيب سبتة، وذلك بعد مرور ما يقارب شهر على اندفاع عشرات الآلاف عبر الحدود من المغرب. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: شكرا أحلام. سنوات خلف عدسة الكاميرا لحفظ وجوه صنعت تاريخ الفن العراقي، قصة حياة من العراق مع مراسلنا محمد طلال.
4: بين آلاف الصور التي جمعها على مدى سنوات، يواصل رزقار البارزنتشي البحث عن وجوه صنعت جانبا من تاريخ الفن العراقي. فالكاميرا بالنسبة إليه لم تكن يوما مجرد وسيلة لالتقاط اللحظة، بل طريقاً إلى الاحتفاظ بها. ومن هنا بدأ مشروعه في جمع الصور والتسجيلات والوثائق التي توثق مسيرة الفنانين العراقيين.
5: بعد السقوط بعد 2007 من انفجار صار هنا بشارع المتنبي، فجيت في اليوم للأيام جبت الكاميرا وشفت أكو عالم وهذا ورياضيين وفنانين وشعراء وأدباء، فبدينا نأسس بشارع الرشيد وقمنا نتصور يعني الرياضيين وش اسمه هذا.
4: لرزقار البارزنتشي 3 عيون، 2 يرى بهما العالم، وثالثة تختبئ خلف عدسة كاميرته المتدلية من عنقه كتميمة. بهذه العين الثالثة أمضى سنوات يلاحق وجوه الفنانين العراقيين ويحتفظ بلحظات لم يكن يعرف أصحابها أنها ستصبح يوماً جزءاً من الذاكرة العراقية.
5: صاحب أكبر مكتبة تراثية، مكتبتي حوالي 15,000 عمل، دول الباقية يحتوونه، يعني إحنا تقديرنا غير شكل يصير بالبلد، أنا أسأله بغير دولة مثلا وعندي هذا الأرشيف وهذا اللي أريده يسوي لي إياه، يجوز يعطوني حتى مكان أسوي متحف.
4: يؤمن رزقار أن قيمة الصورة لا تنتهي عند لحظة التقاطها، وأن الوجه الذي يظهر فيها قد يتحول بعد سنوات إلى وثيقة تختصر مرحلة كاملة. لذلك يواصل إقامة المعارض التي يستعيد فيها مسيرة شخصيات عراقية رحلت، لكنه لا يريد لها أن تغيب عن الذاكرة.
5: أنا شغلي توثيقي، يعني أحب أسوي شيء العملي يبقى يتخلد، يعني قدمت هواية للبلد وقدمت هواية للناس وعندي بصمات هواية وعندي معارض هواية، يعني أكثر من 50-60 معرض أنا مسوي كل الفنانين بالعراق، يبدي من ناظم الغزالي، القبنشي، يوسف عمر، ولا كلهم القدامى.
4: مهمة رزقار أشبه برحلة طويلة خلف الزمن، رحلة لا يبحث فيها عن صورة أجمل، بل عن صورة يمكنها أن تقول شيئاً بعد أن يصمت أصحابها. محمد طلال، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
6: وإلى النشرة الثقافية الآن،
1: هي اليوم مع لينا محمود، تحاورها ميس إسماعيل.
7: وإلى النشرة الثقافية وهي معك لينا محمود، مرحبا لينا.
8: مرحبا ميسا، وأبدأ النشرة الثقافية بخبر عن مهرجان بيربينيون الدولي للتصوير الصحفي في نسخته 38، والذي سينظم الأسبوع المقبل في الجنوب الفرنسي، مركزا على النزاعات في العالم تحت عنوان المجتمع المتغير، حروب الشرق الأوسط. وفي هذا السياق يتناول المهرجان لبنان من خلال معرضين يقدمان وجهة نظر محلية وعالمية. الأول للمصور محمد ياسين، وهو يعمل في صحيفة لوريون لوجوغ اللبنانية الناطقة باللغة الفرنسية، والذي صور الحرب الأخيرة التي شهدها لبنان في آذار مارس الماضي. والمعرض الثاني للمصور دييغو سانشيز، الذي يعمل في صحيفة نيويورك تايمز وغطى أحداث لبنان منذ عام 2015 وحتى عام 2026. كما يتطرق المهرجان إلى الأحداث في سوريا من وجهة نظر فيليمون باربيه الحائز على جائزة بيربينيون غيمي أوشليك الذهبية، وأيضا من منظر المصور خامس الريفي الذي ركز على الضحايا المدنيين في غزة وحاز على جائزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإنسانية. وتجدر الإشارة إلى أن المهرجان ينظم أول مؤتمر للتصوير الصحفي بهدف النظر في مستقبل الصور الصحفية والدفاع عنها زمن هيمنة الذكاء الاصطناعي.

0: مؤلف جديد عن فريد بالكاهية باللغتين الفرنسية والإنجليزية.
1: صدر عن مركز بومبيدو الفرنسي والمتحف العربي للفن الحديث في قطر كتاب عن فريد بالكاهية باللغتين الفرنسية والإنجليزية، يؤرخ لأعمال معرض عن بالكاهية نظمته المؤسستان في باريس بدعم من مؤسسته في مراكش، وكان ذلك سنة 2015. الكتاب الذي حرره ميشيل غوتييه يحمل عنوان من أجل حداثة جديدة بالإنجليزية ومن أجل حداثة أخرى باللغة الفرنسية، يغوص في عوالم ومسار بالكاهية في الإبداع والتشكيل والتدريس، وأيضا صياغة النحاس والجلود والألوان الطبيعية كالحناء، كما يتوقف الكتاب عند محطة مهمة من حياته، ألا وهي تحرير نفسه ما بين قوسين من الفن الغربي، إذ المعلم المغربي بعد 4 سنوات من نهله من مدرسة لبوزاغ هنا في باريس ركز على فكرة أن الحداثة لا تتأسس على الرفض الكامل للتقاليد، بل على أسلوب إعادة تملكه.

0: وإلى السعودية الآن لينا.
1: تواصل منطقة الباحة من تقديم مهرجانها السنوي الديودراما في نسخته الثانية في جنوب غرب المملكة السعودية، وذلك بمشاركة 52 عرضا مسرحيا و30 عرضا أدائيا، وهو بمبادرة من جمعية المسرح والفنون الأدائية. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية تسعى لدعم الطاقات المحلية وتنظم لقاءات ما بين الممثل والمتلقي وما بين الضيوف ما بين بعضهم البعض. ففي نسخة العام هناك ما يقارب 430 مسرحي و570 ممارس في الفن الأدائي.

0: خالد، أنهي هذه النشرة الثقافية. إلى اللقاء، باي باي.
1: شكرا جزيلا لك لينا محمود.
0: صباح مونت كارلو الدولية متواصل بفقراته المتنوعة. نرحب بكل من انضم الآن إلينا. وصلنا إلى أخبار البيئة. رضا، تغير المناخ يفاقم مخاطر الفيضانات والانهيارات في الهيمالايا.
2: نعم رولا، تسببت الفيضانات المفاجئة التي ضربت الحدود بين نيبال وتيبت مؤخرا في كارثة واسعة بلغت حصيلتها 584 قتيلا وأكثر من 2400 مفقود، فيما يحتاج نحو 93 ألف شخص إلى مساعدات عاجلة. وبحسب التقييمات الأولية، بدأت الكارثة بانهيار جليدي وصخري أدى إلى تدفق هائل من المياه والوحول والحطام، مدمرا قرى وبنى تحتية في طريقه.
0: وما علاقة تغير المناخ بهذه الكارثة؟
2: يحذر العلماء رولا من أن ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجليد وتغير أنماط الأمطار يزيدان عدم استقرار المنحدرات الجبلية، ما يرفع خطر الانهيارات والفيضانات. لكن الخبراء يؤكدون أن تغير المناخ ليس السبب المباشر الوحيد للكارثة، إذ لا تزال أسباب الانهيار الجليدي الأول قيد الدراسة. وتراقب السلطات النيبالية بحيرتين تشكلتا بعد الانهيار، بدأت إحداهما بالتصريف بينما تواصل الأخرى الارتفاع، ويبقي ذلك خطر حدوث موجة فيضانات جديدة قائمة. وتبرز الكارثة وتبرز الكارثة هشاشة المناطق الجبلية أمام المخاطر المناخية، حيث يمكن أن يتحول ذوبان الجليد وانهيار المنحدرات سريعا إلى فيضانات جارفة.
0: وجهتنا الآن ألمانيا التي باتت مهددة بعدم تحقيق هدفها المناخي في 2026.
2: نعم رولا، حذر مركز أغورا إنرجي الألماني أمس من أن ألمانيا قد تفشل للمرة الأولى في تحقيق هدفها المناخي السنوي لعام 2026 في حال لم تسرع بشكل كبير وتيرة خفض انبعاثات غازات الدفيئة، ما يزيد الضغوط على حكومة المستشار الألماني فريدريك ميرز بشأن سياسات المناخية. ورغم تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 2% خلال النصف الأول من هذا العام، فإن هذا الانخفاض لا يزال أقل من المطلوب لتحقيق الأهداف المحددة قانونا.
0: وهل تستطيع ألمانيا يرضى بلوغ هدفها المناخي هذا العام؟
2: تشير التقديرات إلى أن انبعاثاتها قد تصل إلى 635 مليون طن، أي أكثر بعشر ملايين طن من الحد الأقصى المسموح به. ويحذر المركز من أن استمرار وتيرة الخفض الحالية سيهدد أيضا هدف تقليص الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2030، وتحتاج ألمانيا إلى خفض نحو 40 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا لتحقيق هذا الهدف.
3: صباح مونتي كارلو الدولية.

0: الرابعة وخمس واربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بأبرز عناوين الأخبار معك رولا.
1: إسرائيل تعلن مقتل 3 مسلحين بغارة جوية بالضفة الغربية المحتلة. مقتل 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة. الأمين العام لحزب الله يجدد رفضه اتفاق الإطار مع إسرائيل متعهدا عدم الاستسلام. الحرس الثوري الإيراني يؤكد الاحتفاظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز وطهران. تنتقد العقوبات الأمريكية بشدة مع تضرر الوضع الداخلي والاقتصاد. ترامب يعلن عن إبرام اتفاق نفطي كبير مع فنزويلا. ارتفاع حصيلة المفقودين إلى أكثر من 2400 إثر الفيضانات في نيبال والصين.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل. نقاش مونتي كارلو الدولية.
0: ونتابع معكم الآن إعادة لنقاش مونتي كارلو الدولية،
1: وفيه تطرح ميسا إسماعيل على ضيوفها السؤال التالي: إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هل يشرع أبواب الانفتاح السياسي والاقتصادي؟
3: كيف سينعكس القرار الأمريكي بإزالة سوريا من تصنيف قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ كيف سينعكس ذلك على موقع سوريا إقليميا ودوليا؟ وهل سيشرع أبواب الانفتاح الاقتصادي أيضا؟ مع الإشارة إلى أن هذا التصنيف كان مفروضا على سوريا منذ عام 1979. نستضيف نقاش مونتي كارلو الدولية المختص في القانون الدولي المحامي معتصم الكيلاني ودكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا بكما. أبدأ معك أستاذ معتصم كيلاني، هذا القرار اليوم هل سيعيد توجه سوريا الإقليمي والدولي؟
4: طبعا أكيد اليوم يعني هذا القرار بشكل تحول بالغ الأهمية، وخاصة أنه يعني بيمثل تحول سياسي واقتصادي وبيفتح صفحة جديدة بالعلاقات سوريا مع المجتمع الدولي، ويعتبر طبعا هو أحد أبرز العوائق القانونية التي يعني حصلت مع سوريا طويلا من والتي حدت أيضا من حركة الأموال والتجارة والاستثمار. يعني أتوقع أنا إذا فينا نصنف لحنا هذا التحول وتأثيره على خطين، الأول هو المتوقع على المدى القريب، بتوقع أنا مثلا تخفيف مخاوف المصارف شركات التحويل والمستثمرين من التحول من سوريا، أيضا فتح المجال تدريجيا أمام استعادة التحويلات المالية، تسهيل وصول حوالات السوريين في الخارج إلى أسرهم بتكاليف أقل وبطريقة أكثر أمانا، وأيضا تسهيل تمويل استيراد المواد الأساسية والمعدات اللازمة لإعادة تشغيل منشآت تحسين إنتاج الكهرباء. هذا بالنسبة للمدى القريب، لكن على المدى البعيد يعني هذا يفيد في إعادة دمج سوريا تدريجيا في الاقتصاد في الاقتصادين الإقليمي والدولي، واستعادة العلاقات مع البنوك المراسلة وجذب رؤوس الأموال السورية الموجودة في الخارج، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية وإقامة شركات طويلة الأجل في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والصناعات التكنولوجية، إضافة وأخيرا الحصول على دعم أوسع من المؤسسات المالية والتنمية الدولية.
3: نعم دكتور خطر أبو دياب، لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا بالاستقرار الأمني أولا، ما المطلوب من سوريا في هذه المرحلة بالتحديد؟
5: هذه الخطوة الأمريكية هي ختام خطوات فك عزل سوريا خاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن الرئيس ترامب نفذ وعوده فيما يختص بالوضع السوري، وما طلبته حول الاستقرار مهم جدا. المهم الآن أن تثبت سوريا أنها قادرة على قيادة هذه المرحلة بحنكة وحكمة. آخر الخطوات المهمة أيضا هي إدماج قسد أو الإعلان عن حل قوات سوريا الديمقراطية وتعيين حتى منظوم عبدي مستشارا لرئيس الدولة السورية. هذا تم نتيجة خطوات أو تقارب أيضا كبير تركي سوري أمريكي، والولايات المتحدة أرادت من خلال هذه الخطوة لأنها كانت الراعية لقسد أيضا تدعيم الوضع السوري. الأهم الآن أن يكون هناك نقلة فعلية من المرحلة الانتقالية نحو بداية ديمقراطية ولو تدريجية في سوريا، وبداية نقلة نحو المواطنة ولو أيضا بشكل تدريجي، أو تكون هناك لا مركزية واسعة، أن يكون هناك نوع من إصلاحات، لأن هذا المواطن السوري عانى كثيرا خلال المرحلة الماضية. لا يزال شبح داعش قائما، الوضع في الجنوب نتيجة الموقف الإسرائيلي معقد جدا، لكن بالإمكان ولو في المناطق التي تتحكم بها السلطة يتوجب القيام بخطوات ملموسة لطمأنة الرأي العام.
3: نعم، لننقل هذا التساؤل إلى الأستاذ معتصم الكيلاني. هل المؤشرات الحالية اليوم تدل على أن هناك فعلا هذه المرحلة الانتقالية ستنتقل إلى مرحلة الحكم الديمقراطي الحقيقي في سوريا وبنجاح؟
6: طبعا هذا اللي نحن نتمناه أكيد. اليوم بعد ما اكتملت السلطات جميعا في سوريا تشكلت المحكمة الدستورية العليا إضافة إلى تشكيل البرلمان السوري، نتمنى أنه يكون في يعني كل سلطة على حدة أن تتخذ يعني الإجراءات اللازمة لضمان نجاح مرحلة الانتقال في سوريا. وأخيرا طبعا مرحلة الانتقال في سوريا تقيم إن نجحت أو لا في نقل البلاد من حالة الديكتاتورية التي عانت منها سوريا طيلة 54 عام حكم الحزب الواحد، إلى انتخابات مباشرة ديمقراطية في بلد يوجد فيها تعددية سياسية وتعددية حزبية، بالإضافة إلى حياة يتمتع فيها المجتمع السوري بحرية الرأي والتعبير، إضافة إلى عمل منظمات والمجتمع المدني في سوريا. كل تلك الأمور هي أحلام لدى السوريين، وهذه الأحلام هي قابلة للتحقيق في حال بالفعل كانت اليوم السلطات استطاعت أن تنقل البلاد إلى هذا إلى هذه المرحلة التي يحتاجها السوريين بكل تأكيد. طبعا هنالك عوائق كثيرة كما ذكر الدكتور العزيز، اليوم اندماج قسد كان أحد العوائق الأساسية صراحة يعني سابقا في مرحلة، يعني اليوم ما فيك أنت تنتقل لمرحلة بناء بلد طالما أو مثلا جذب استثمارات طالما أن هنالك أكثر من جيش يحكم هذه البلاد وأكثر من سلطة تحكم هذه البلاد. اليوم أعتقد أحد أبرز الملفات الواجب العمل على أيضا يعني وجود حلول سياسية وعادلة لها هي مسألة السويداء. أعتقد اليوم يعني مسألة السويداء هي مسألة جدا هامة ومفصلية في استقرار البلاد، بحاجة السويداء إلى العدالة، بحاجة السويداء إلى حل سياسي وطني تستطيع من خلاله أيضا الحكومة السورية إثبات أنها جادة في مسألة وحدة البلاد. وطبعا بعد ذلك يعني كل المؤشرات اليوم بالنسبة لإلغاء قانون قيصر، إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، ومع وجود استقرار سياسي سيشجع بكل تأكيد في نقطة جدا هامة اليوم نحن بحاجة لها، إيجاد بنية قانونية حقيقية تستطيع منها البلاد حماية المستثمر وأيضا حماية السوريين من تلك الاستثمارات، تكون عادلة وأيضا تستطيع جذب المستثمرين. كل تلك الأدوات مع انطلاق يعني جميع السلطات في سوريا قد يؤدي مستقبلا إلى بناء الدولة السورية الجديدة التي يطمح لها السوريين. طبعا الطريق طويل وشائك، لكن يعني ضمن الظروف الحالية والمرحلة التي تعيشها البلاد ما علينا إلا التفاؤل ودعم الأدوات التشريعية والتي نتجت عن إعلان النصر والإعلان الدستوري المؤقت.
3: نعم دكتور خطر أبو الدياب، ذكرت مسألة الاستقرار في جنوب سوريا، هل إزالة سوريا من تصنيف قائمة الدول الراعية للإرهاب قد يفتح أيضا الباب أمام اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، وهذا الأمر كان قد تم التطرق إليه في الأيام الماضية تحديدا؟
5: يعني هذه عقدة كبيرة في على طريق استقرار الوضع السوري، وهي قائمة منذ فترة طويلة، يعني منذ احتلال الجولان في 1967 وكيفية انتقال الحكم في سوريا عام 1970، ومن ثم اتفاق فك الارتباط في العام 1974 إلى ما شاهدناه في العام 2024، نفهم جيدا أن العامل الإسرائيلي عامل قوي ومؤثر كثيرا في سوريا. وإسرائيل الآن بعد 7 من أكتوبر اخترعت أو أقرت ما سمته عقيدة أمنية جديدة، مناطق أمنية واسعة عازلة، يعني هي لا تريد فقط الاحتفاظ بالجولان المحتل الذي أقره لها ترامب في 2019 بالرغم من كلام سفيره توم باراك، وهي في جبل الشيخ وهي تحاول الآن أن تفرض على مناطق درعا القنيطرة بالإضافة إلى منطقة السويداء نوعا من ربط أمني بشكل أو بآخر بالمصالح العليا الإسرائيلية. هنا السؤال الكبير، يعني المفاوضات إلى أين يمكن أن تذهب؟ ربما ينتظر سوريا نتائج الانتخابات الإسرائيلية وبعد ذلك، لكن على ما يبدو الخطة هي أبعد من نتنياهو، ربما تكون خطط قديمة متجدرة لإعادة تشكيل سوريا، يعني إعادة الصراع على سوريا بشكل قوي، وهذه المرة بين دولتين أساسيتين تركيا وسوريا، ولكن بالإمكان بالرغم من كل هذا القيام بخطوات معينة من أجل النسيج الوطني السوري، وهذا يتطلب يعني عقلانية غير موجودة عند بعض الأطراف في سوريا.
3: نعم أستاذ معتصم كيلاني، تعقيب أخير حول مسألة الاتفاق الأمني لو سمحت.
6: أكيد اليوم ما بيخفى على حدا أنه يعني سعت إسرائيل منذ إسقاط النظام السابق إلى يومنا هذا إلى تشكيل حالة من عدم الاستقرار اليوم الموجودة في سوريا، من خلال تدخلاتها، من خلال اقتحاماتها، من خلال الانتهاكات اللي عم تمارسها اللي صنفتها Human Rights Watch وأمنستي على أنها جرائم حرب حدثت في سوريا، وأيضا يعني إضافة إلى ذلك الاعتقالات الكثيرة التي حدثت في حق أبناء تلك المنطقة. أعتقد اليوم الواقع السياسي اليوم الموجود في المنطقة والعامل الجيوسياسي بيفرض وجود اتفاق أمني يعني لكف شبع إسرائيل صراحة عن سوريا، وهو عامل جدا أساسي أيضا مرتبط بنجاح مرحلة الانتقال في سوريا ويعني نجاح هذه المرحلة، وخاصة أنه اليوم يعني إسرائيل لها يد ليست فقط في الجولان المحتل لكن أيضا هي توسعت إلى القنيطرة وإلى شمال جنوب درعا، إضافة إلى مناطق من السويداء، وبالتالي اليوم يعني لازم أنه يكون في عنا اتفاق أمني يحد من هذه الغطرسة الإسرائيلية على الأراضي السورية.
3: شكرا جزيلا لك المختص في القانون الدولي المحامي معتصم الكيلاني، وأشكر الدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: الآن غدا مع طارق حمدان يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غدا، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337463-4898-55. الآن غدا كل يوم في 11 صباحا بتوقيت فرنسا على مونت كارلو الدولية.
1: برنامج الصحة المستدامة يستضيف الدكتور سلوان العبيدي لفتح ملف ما هي ردة فعل الجسم بعد استئصال عضو منه.
0: نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72.
1: الصحة المستدامة مع سميت ناظر.
2: تمام والخامسة صباحاً بالتوقيت الفرنسي. الساعة الثانية من صباح مونتي كارلو الدولية، وفيها نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها شيرين ناصر. صباح الخير شيرين.
3: صباح الخير رضا، ونبدأ بالعناوين. إسرائيل تقتل 3 مسلحين في الضفة و5 أشخاص جنوب غزة، وحزب الله يؤكد رفضه لاتفاق الإطار مع تل أبيب. مجتبى خامنئي لا للضرر بالتماسك الاجتماعي، والحرس الثوري نحتفظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز. ترامب يعلن عن اتفاق نفطي ضخم مع فنزويلا، ورودريغيز تصفه بالتاريخية. مسيرات روسية تستهدف كييف، زيلينسكي: أمريكا زودتنا بمعلومات عن اجتماعات عقدت في روسيا. النيبال والصين تستأنفان عمل عملية الإنقاذ، وأربعة فرنسيين مفقودين جراء الفيضان.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: صباح الخير مستمعينا، وأهلا بكم إلى التفاصيل. رغم تصاعد أعمال العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين، إلا أن الضفة الغربية المحتلة كانت إلى حد كبير في منأى عن الغارات الجوية الإسرائيلية حتى يوم أمس، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مدينة جنين، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص. تزامن ذلك مع تحذيرات الجيش لحكومة نتنياهو من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة جراء اعتداءات المستوطنين. زياد حلبي من القدس.
4: من جنين إلى دمشق التصعيد يتنقل بين الجبهات. للمرة الأولى منذ 10 أشهر عاد سلاح الجو الإسرائيلي إلى الضفة الغربية في تصعيد جديد، حمل هذه المرة توقيع غارة جوية على جنين. الغارة أسفرت عن اغتيال قيس البيتاوي الذي تصفه إسرائيل برئيس خلية مسلحة لحماس و3 من مساعديه، فيما سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع إلى الترحيب بالعملية. لكن الضفة لا تشتعل من جانب واحد، فقد حذر رئيس الأركان إيال زمير نتنياهو شخصيا من احتمال فقدان السيطرة، ليس بسبب العمليات الفلسطينية بل أساسا نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين التي يسميها الجيش الجريمة القومية اليهودية، محذرا من عود ثقاب قد يشعل المنطقة. وفي موازاة ذلك تواصل إسرائيل غاراتها واغتيالاتها في غزة وقصفها جنوبي لبنان كمريف دمشق، وسط ضغوط أمريكية لمنع مواجهة إسرائيلية تركيا في سوريا، وتمسك إسرائيلي بحرية عمل عسكرية وإن محددة في لبنان وغزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: وفي غزة قتل 5 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية أيضا على خان يونس جنوب القطاع وعلى مدينة غزة شمالا، وسط دعوات من مجلس السلام للفلسطينيين والإسرائيليين للالتزام بخارطة الطريق قبل انهيار وقف إطلاق النار. وسام أبو زيد من القطاع.
5: وسط جمود التحركات السياسية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال الهجمات العسكرية الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة، لتسجل المستشفيات الفلسطينية خلال الساعات 24 الماضية مقتل 5 فلسطينيين جراء غارات استهدفت مناطق عدة. ومن بين الضحايا 3 مزارعين من عائلة واحدة قتلوا في هجوم استهدف بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة. ومع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أن عدم الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها يهدد بانهيار وقف إطلاق النار، اتفاق لا يزال يواجه تحديات كبيرة فيما لم تنعكس تفاهماته إيجابا على حياة آلاف النازحين في ظل شح المساعدات واستمرار الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
3: وهذا الأسبوع أجلت فرنسا 44 فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم علماء وفنانون مهددون وأشخاص مخولون الاستفادة من برنامج الاستقبال في حالات الطوارئ. نذهب إلى لبنان، وفي ذكرى المولد النبوي وجه الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رسائل سياسية واضحة مفادها ألا تسليم للسلاح ولا لاتفاق الإطار الذي أنجزته الدولة اللبنانية مع إسرائيل للخروج من الحرب. تريز جدعونة.
6: لم تخلو كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من رسائل سياسية مباشرة في توقيت تمضي فيه الدولة اللبنانية قدما في مسار المفاوضات، فيما يرفض الحزب أي اتفاق لا ينسجم مع رؤيته. وفي كلمة ألقاها خلال احتفال في ذكرى المولد النبوي، جدد قاسم رفضه لاتفاق الإطار بصيغته المطروحة، معتبرا أن أي اتفاق خارج القانون وخارج الإطار غير شرعي ومذل، ومؤكدا أن الحزب لا يريد الحرب، لكنه في المقابل شدد على أنه سيبقى في الميدان.
7: نحن نقبل بتطبيق 27/11/2024 الاتفاق اللي انعمل تحت سقف 1701 وما في شيء آخر. نحن لا نوافق على المناطق التجريبية ولا على ما ينتج عنها، يعني لا نوافق لا على لجنة التحقق ولا على من يشارك في لجنة التحقق.
6: رسائل قاسم لم تتوقف عند رفض اتفاق الإطار، بل شملت أيضا مسألة السلاح مع التأكيد على التمسك به. وبينما تقول الدولة اللبنانية أن باب التفاوض يبقى مفتوحا سعيا إلى حماية لبنان ومصالحه، يأتي كلام قاسم ليضع فاصلا واضحا بين المسار التفاوضي للدولة وموقف الحزب الرافض لأي تسوية يرى فيها خروجا عن الإطار الذي يحدده، مع الإصرار على عدم تسليم السلاح. جدعون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
3: أما موعد جولة المفاوضات 8 بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما في الأول من أيلول المقبل فلم يؤكد بعد ويبقى معلقا، حيث لم يبلغ رسميا لبنان بأي جديد حول هذا الموعد. إلى الشأن الإيراني، حيث قال الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي في بيان مكتوب نشر أمس أنه منع الناس من ارتكاب أي شيء يضر بالتماسك الاجتماعي، وحث السلطات على تجنب أي تصريحات محبطة وفق قوله تضعف المعنويات الوطنية والشعبية. هذا واعتبرت إيران على لسان وزير خارجيتها عباس رقجي أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الجديدة ترقى إلى مستوى جريمة دولية ضد الإنسانية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. ريت خوري.
8: بينما تضع واشنطن حربها ضد طهران والمسمات المنبوذ الاقتصادي في صلب قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل، صعدت إيران خطابها معتبرة أن الإجراءات الأمريكية الجديدة ضدها تصل إلى مستوى إرهاب دولة، كما أنها جريمة ضد الإنسانية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي دعا المجتمع الدولي بما في ذلك هيئات الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لإنفاذ القانون. وبعد أن حذر وزير الخزنة الأمريكي الجهات التي تتعامل مع إيران بأنها ستكون مستهدفة في تهديد مباشر لأكبر زبون للنفط الإيراني ألا وهو الصين، جاء الرد الإيراني بالمثل، إذ اعتبرت إيران أن مشاركة دول في العقوبات الأمريكية تصل إلى حد التواطؤ. وبحسب تحليل اقتصادي، يبدو أن الحملة الأمريكية رغم ضخامتها لا تملك الكثير من الأوراق الجديدة بعد سنوات طويلة من العقوبات القاسية، إذ أصبح هامش الإجراءات الإضافية محدوداً، ما يفسر خيار إيران الرد بلهجة نارية وتحركات دبلوماسية في محاولة لإظهار القوة رغم الضغط.
3: بحرية الحرس الثوري رفضت التصريحات الأمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح، ووصفتها بأنها محاولة للتأثير على أسعار النفط والتغطية على ما اعتبرتها إخفاقات من الجانب الأمريكي. فيما قال الرئيس مسعود بسشكيان إن بلاده باعت نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ الاتفاق المؤقت. وفي إطار تشديدها للعقوبات الاقتصادية على إيران، أعلنت الخزانة الأمريكية أن الحكومة تعتزم قطع عملية فروع بنك مصر، ثاني أكبر مصرف حكومي مصري في الإمارات، عن النظام المالي الأمريكي. إلى شأن اقتصادي آخر، الرئيس الأمريكي يعلن أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا ضخما مع كاراكاس يمنح الولايات المتحدة سيطرة على غالبية احتياطات نفطية، فيما أكدت فنزويلا أنها أبرمت الاتفاق التاريخي والذي سيكون له أثر كبير، فيما قالت أنها نهضة الأمة. أحلام الطاهرة.
9: أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم. بهذه الكلمات وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا نفطيا ضخما مع كاراكاس من شأنه أن يضاعف الاحتياطيات النفطية الأمريكية. وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا، وذلك من خلال شراكة مع القطاع الخاص. اتفاق وصفته رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز بالتاريخي أيضا، وقالت إنه ينص على تطوير 17 حقلا استراتيجيا بإمكانيات تبلغ 65 مليار برميل من النفط واستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار. ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات لمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى العشرات من حقول النفط الفنزويلية، في وقت وصل فيه الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاما. وفي مقابل هذه الحصة الملكية لأمريكا، ستقوم الشركات الخاصة ومن بينها شركات أمريكية بتطوير الحقول بما يوفر لفنزويلا المزيد من عائدات النفط.
3: هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق يمنح واشنطن حصة ضخمة من احتياطات النفط الفنزويلية وسيجلب استثمارات بنحو 100 مليار دولار إلى كاراكاس. تستمرون بالاستماع إلى نشرتنا، وفيها تأكيد للرئيس الأمريكي أن روسيا لن تهاجم أراضي دول حلف شمال الأطلسي الناتو، ضاحضا بذلك تقارير إعلامية بشأن قلق واشنطن من إقدام موسكو على خطوة من هذا القبيل ضد دولة أوروبية. فما هو سقف التوتر الحالي بين موسكو وحلف الناتو؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على محمد رجاء بركات المحلل السياسي المختص في الشأن الأوروبي.
10: الأوضاع الحالية التي تعاني منها روسيا بسبب تورطها في الحرب على أوكرانيا لا تسمح لها بالقيام بهجوم على إحدى الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، لأنها تعلم بأنه سيكون هناك رد أطلسي على هذه الانتهاكات وهذا الهجوم الروسي فيما لو حصل. ومن ناحية أخرى، الدول الأوروبية، دول الاتحاد الأوروبي تعاني من مشاكل اقتصادية هامة، ولا أعتقد أنها سوف تسمح بالتورط أيضا من جهتها في حرب مع روسيا. لذلك ما سيجري الآن هو محاولة تفادي أي تصعيد بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، على الرغم من التصريحات التي نسمعها من هنا وهناك.
3: استمعتم إلى محمد رجاء بركات المحلل السياسي المختص في الشأن الأوروبي متحدثا إلى إذاعتنا. والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال أن الولايات المتحدة زودت كييف بمعلومات عن عدد من الاجتماعات التي عقدت في موسكو خلال الأيام القليلة الماضية. وفي الملف الحرب الروسية الأوكرانية، دائما تصعيد جوي، حيث استهدفت مسيرات روسية محيط العاصمة كييف أمس ومناطق أخرى، مع تسجيل قتلى وجرحى وأضرار في منشآت حيوية. في المقابل، كييف تعلن إصابة قذيفة استراتيجية ومصفاة نفط داخل روسيا. محمد زاوي من كييف.
11: لليوم الثاني على التوالي تتعرض كييف ومحيطها لهجمات روسية متتابعة. اعتمدت هذه المرة على إطلاق مجموعات صغيرة من المسيرات النفاثة على فترات متباعدة، وهي تكتيكات تقول السلطات الأوكرانية إن هدفها إنهاك الدفاعات الجوية. سلاح الجو الأوكراني أعلن أن روسيا أطلقت 164 مسيرة جرى إسقاط أو تعطيل 137 منها، فيما سجلت إصابات مباشرة في 16 موقعاً. قتل شخص واحد على الأقل في محيط كييف، وتضررت منشآت تخزين وعشرات المباني السكنية والمنشآت التجارية، كما دمرت مراكز فرز تابعة لشركة البريد في محيط كييف وسومي شمالا. امتدت الضربات إلى زابوريجيا في الجنوب الشرقي، حيث أصيب مدنيون في استهداف مركز تجاري، بينما قتلت امرأة في هجوم بمسيرة على مدينة زمية في مقاطعة خاركيف. في المقابل أعلنت كييف تنفيذ سلسلة ضربات داخل الأراضي الروسية، وأكد زيلينسكي إصابة قاذفة استراتيجية من طراز تو 95 في قاعدة إنجلز الجوية، كما أكد الجيش الأوكراني استهداف مصفاة نفط في ياروسلافل على بعد نحو 1000 كيلومتر من الجبهة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
3: وفي وقت مبكر اليوم أدى هجوم بطائرات مسيرة روسية على مستودع عند أطراف كييف إلى وقوع انفجارات واندلاع حريق هائل ما أجبر مئات الأشخاص على إخلاء المنطقة. في خبرنا الأخير، وبينما استأنفت نيبال والصين عمليات الإنقاذ التي تم تعليقها لفترة وجيزة في منطقة الهيمالايا التي اجتاحها فيضان جارف بعدما تبين أنه بالإمكان السيطرة على مخاطر فيضان بحيرة، قالت إليونور كارو الوزيرة الفرنسية المنتدبة لشؤون الفرنسيين في الخارج أن 4 فرنسيين ما زالوا في عداد المفقودين عقب الفيضان. نهاية النشرة، تذكير بعناوينها: إسرائيل تقتل 3 فلسطينيين في الضفة و5 أشخاص في جنوب غزة، وحزب الله يؤكد رفضه لاتفاق الإطار مع تل أبيب. مجتبى خامنئي لا للضرر بالتماسك الاجتماعي، والحرس الثوري نحتفظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز. ترامب يعلن عن اتفاق نفطي ضخم مع فنزويلا، ورودريغيز تصفه بالتاريخية. مسيرات روسية تستهدف كييف، وزيلينسكي: أمريكا زودتنا بمعلومات عن اجتماعات عقدت في روسيا. النيبال والصين تستأنفان عمليات الإنقاذ، و4 فرنسيين مفقودين جراء الفيضان.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
3: وتبدأها من القدس رضا.
2: نعم، جولة أحوال الطقس من القدس شيرين. أجواء صافية تماما، درجة الحرارة تصل 33 درجة مئوية. في غزة غيوم متفرقة مع 32 درجة مئوية. زخات أمطار مرتقبة في العاصمة بيروت مع درجة حرارة تصل إلى 29 درجة مئوية. 31 درجة مئوية في عمان. في دمشق سماء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 32. وفي بغداد درجة الحرارة مرتفعة تصل إلى 47 درجة مئوية.
0: مباشر مع مراسل.
3: إلى العراق، حيث أرسل الحشد الشعبي تعزيزات كبيرة من قواته إلى منطقة الحدود العراقية السورية. تأتي هذه الخطوة في خضم تطورات داخلية وإقليمية. ولمزيد من المعلومات والتفاصيل معنا مراسلنا في بغداد باسل محمد. صباح الخير باسل.
12: صباح الخير شيرين.
3: باسل، لماذا بدأ الحشد الشعبي وبهذا التوقيت إرسال تعزيزات إلى منطقة الحدود العراقية السورية؟
12: نعم شيرين، يعني هناك أكثر من قراءة لقيام الحشد الشعبي بإرسال تعزيزات كبيرة من قواته إلى الحدود العراقية السورية. القراءة الأولى شيرين قالت إن الحشد الشعبي بدأ يسحب جزء مهم من قواته من العاصمة بغداد ومناطق أخرى في شمال العراق في نينوى وصلاح الدين، وبالتالي هذه القوات المنسحبة انتقلت للعمل لحماية أمن الحدود العراقية السورية. طبعا ما زال هناك قلق عراقي رسمي من نشاط تنظيم الدولة الإسلامية المتنامي في سوريا. القراءة الثانية وهي الأكثر أهمية في هذا الملف، يعني تقارير عراقية وإقليمية أشارت إلى أن الجيش السوري الجديد بدأ يتحول إلى قوة عسكرية مهمة ومنظمة، وأن استراتيجية الرئيس السوري أحمد الشرع تهدف إلى بناء جيش كبير في سوريا. أيضا هناك قلق بالتحديد من الحشد الشعبي من نوايا الرئيس السوري تجاه حكم الأغلبية الشيعية في العراق، وهذا أيضا سبب مهم ورئيسي لنشر تعزيزات من الحشد على الحدود العراقية السورية. القراءة الثالثة شيرين، يعني بهذا التحرك لقوات الحشد الشعبي نحو منطقة الحدود مع سوريا، يعني يراد إرسال رسالة من الحشد إلى الرأي العام العراقي وإلى قوى سياسية عراقية بأن فصائل الحشد هي صمام أمان للدولة العراقية وللأمن القومي العراقي وأمن الحدود مع دول الجوار. طبعا هذه الرسالة مهمة جداً، لأنها تأتي أو تتزامن مع السجال الجاري حول سلاح الفصائل وقانون الحشد الشعبي. القراءة الأخيرة شيرين تتعلق بحلول نزع سلاح الفصائل العراقية. من بين هذه الحلول المطروحة يتم نزع سلاح الفصائل داخل المدن، نزع سلاح الفصائل في بغداد والمحافظات السنية الكبيرة نينوى وصلاح الدين والأنبار، مقابل عدم نزع سلاح الفصائل في مناطق الحدود لاعتبارات أمنية تتعلق بالأمن القومي العراقي. وهذا ما يفسر انتقال قوات كبيرة من فصائل الحشد الشعبي إلى منطقة الحدود العراقية السورية.
3: بس هل إرسال هذه التعزيزات من قبل الحشد الشعبي إلى الحدود العراقية السورية يقلق دول مثل المملكة العربية السعودية والأردن؟
12: يعني شيرين، من الناحية الجغرافية ممكن هذه التعزيزات تقلق الجانب الأردني والجانب السعودي، على اعتبار أن الحدود العراقية السورية قريبة أو محاذية للحدود العراقية الأردنية والحدود العراقية السعودية، وربما هذا الأمر يقلق الأردنيين والسعوديين كما أشرت. لكن من الناحية السياسية، الحشد الشعبي ملتزم بسياسات الحكومة العراقية، هو جزء من المنظومة الرسمية العراقية، وأيضا هو ملتزم بالمحافظة على أمن دول الجوار. أيضا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أكد في تصريحات عديدة على أن العراق لا يمكن أن يشكل تهديدا على أحد من دول الجوار، وبالفعل تم إرسال قوات من الجيش العراقي إلى الحدود العراقية السعودية لتأمينها عندما وقعت أزمة الفصائل والغارات السعودية قبل نحو شهر. أيضا الإطار التنسيق الشيعي، الطرف المعني لأنه أكبر كتلة سياسية في الحكومة والبرلمان، وأيضا هذا الإطار الشيعي يسيطر سياسيا على الحشد الشعبي والفصائل. الإطار شدد في أكثر من مرة على بناء علاقات عراقية جيدة ومتوازنة وطبيعية مع جميع دول الجوار.
3: بس يبقى السؤال حول هل فعلا توجد نوايا لتحويل الحشد الشعبي إلى قوات حرس حدود؟
12: هذا الاحتمال وارد شيرين في ظل مواقف إقليمية معروفة وأيضا مواقف أمريكية بالتحديد سلبية من فصائل الحشد الشعبي وموضوع الحشد الشعبي وموضوع قانون الحشد الشعبي. المهم قوات الحشد شيرين هي قوات كبيرة واكتسبت خبرات عسكرية كبيرة خلال الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية العام 2014، وبالتالي يمكن لقوات الحشد الشعبي أن تتولى مهمتين في إطار الدولة العراقية: التصدي للإرهاب للجماعات الإرهابية، وأيضا حماية الحدود.
3: نعم، باسل محمد مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد، شكرا لك، كنت معنا في فقرة مباشر مع مراسل.

0: أكدت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي مريم بنت علي المسند مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا سبل دفع العملية السياسية نحو تسوية تفضي إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات وطنية، وتؤكد الدوحة أن تحركها يساند المسار الأممي ولا يشكل بديلا عنه، مع التركيز على التهدئة وتعزيز الحوار بين القوى الليبية. كما شاركت قطر في لقاءات أمنية عقدت بطرابلس وشددت على أهمية دمج المسارين السياسيين والأمنية. ويخلص كاتب المقال أن نجاح هذا الدور القطري يبقى مرهونا بقدرة الدوحة على الحفاظ على توازن علاقاتها وسط تعدد مراكز النفوذ واستمرار الخلافات الليبية بشأن الانتخابات وتقاسم السلطة والثروة.
1: شكرا لك نجوى بن مبارك.
2: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: والآن قراءة في الصحافة الإسرائيلية مع مراسلنا في القدس زياد حلبي.
3: شغلت الصحف في إسرائيل فيما تشهده الجبهات المختلفة والواقع السياسي المصاحب له. في صحيفة أرس كتب عام إسرائيل: في قطاع غزة كما في لبنان وسوريا تسعى حكومة نتنياهو إلى الحد الأدنى من الانسحابات حتى انتخابات الكنيسة المقررة بعد أقل من شهرين. وشدد مالي دانوف في خطابه على أن خطة النقاط 15 التي صاغها مؤخرا والتي قبلت بها حماس تنص على نزع السلاح من القطاع بكل أنواعه وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية المقبلة، وأضاف: لا يمكن إصلاح غزة في خلال أسبوعين. وقال إن الانسحاب الإسرائيلي من القطاع مشروط باستكمال نزع السلاح وسيتم بصورة تدريجية. لكن ينبغي الانتباه أيضا إلى بقية تصريحاته، فقد اشتكى من استمرار الهجمات الإسرائيلية في القطاع بعد قبول خارطة الطريق التي رسمها ومن مقتل مدنيين فلسطينيين في القصف. والاستنتاج من كلامه واضح إلى حد بعيد: إسرائيل لا تعمل فعليا على دفع واقع اليوم التالي لحماس في غزة، وفي سلوكها الحالي تعود عمليا إلى الصيغة التي تسيطر فيها حماس، لكنها تكون ظاهريا مردوعة وضعيفة. وبعبارة أخرى، تتصرف الحكومة كما لو أن 7 أكتوبر لم يحدث قط. وفي الضفة الغربية كتب هرئيل: حظي الجهد العنيف والمتواصل الذي يبذله المستوطنون لترهيب الفلسطينيين في الضفة الغربية وطردهم من أراضيهم هذا الأسبوع باهتمام غير معتاد، على خلفية نشر مقطع الفيديو الذي يظهر عضو الكنيسة سفيس سكوت وهو يحطم بمطرقة نصبا تذكاريا في قرية مدمة. الأهم هو الانتباه إلى ما يقوم به رئيس حزبه الوزير سموتريج الذي امتنع عن إدانة ما حدث، وسط سيل مقاطع الفيديو التي توثق اعتداءات عنيفة ينفذها إرهابيون يهود في الضفة. يتكرر ظهور مركبات ميدانية من طراز رينجر، وهذه هي التي وزعها الوزير وتفخر بها على المزارع والبؤر الاستيطانية الجديدة التي أقيمت في الضفة، ومفترض ظاهريا أن يساعد في توفير الأمن. يستخدم أيضا وسيلة لنقل رئيسية للمشاغبين. أما صحيفة معاريف فنشرت كشفا لبن كسبيت: أجرى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتصالات ومفاوضات مباشرة مع حماس من وراء ظهر المؤسسة الأمنية عبر رجل أعمال إسرائيلي مقرب منه، وجرت المحادثات هاتفيا واستمرت أسابيع عدة فيما كان نتنياهو يحدد التوجيهات ويوسي كوهن يصوغ الرسائل ورجل الأعمال شلومي فوغل يجري المحادثات. وقال أحد كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية: لقد أصيب الناس بالذهول، هو الذي عيننا جميعا، وهو الذي أرسلنا لإدارة مفاوضات في القاهرة، وفي الوقت نفسه كان يدير مفاوضات مباشرة مع حماس من دون علمنا، وعندما وجه بالأمر نفى ذلك. لكن عندما استدعي شلومي فوغل وخضع للاستجواب بشأنه أثبت لنا أن كل شيء جرى بإذن وصلاحية. كان ذلك حدثا مفصليا ونوعا من الكتابة التي كانت على حائط منذ ذلك الحين، لكننا لم نرها. وفي صحيفة دعوت أحرونوت كتب نحوم برنيع عن كتاب الحاخام بنيامين لاو في طريق الآباء، وقال إن الأفضل أن يسمى قنبلة موقوتة. ونقل عن لاو قوله إنه استيقظ من نومه في 4 فجرا مذعورا وشعر أننا عشية انتفاضة، مضيفا: انتفاضتهم ستسبق حربنا الأهلية. وقال لاو: هناك بيننا أناس يحلمون باندلاع انتفاضة وفي فضلها يدخل الجيش الإسرائيلي إلى المدن الفلسطينية ويقوم بسحقها. ستراق دماء كثيرة، دماء كثيرة جدا، سيقتل مئات الإسرائيليين وألاف الفلسطينيين. وأضاف: حلمهم هو السيطرة اليهودية على الشرق الأوسط، إنها فانتازيا ستؤدي إلى القضاء على المشروع الصهيوني لا أقل من ذلك. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: ومن مونتي كارلو الدولية نجدد التحية الصباحية ونرحب بكل

0: ما ننضم الآن إلينا بعد نحو دقيقة من الآن موجز إخباري جديد.
1: بعد الموجز النشر الاقتصادي مع المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية زياد الطحش.
0: ثم تأتي أخبار الاستهلاك والتسوق مع كارضة.
1: وفيها رولا التضخم يتسارع في إسبانيا وفرنسا تحت ضغط أسعار الطاقة، والتضخم أيضا وسوق العمل يضعان الفيدرالي الأمريكي أمام معادلة صعبة.
0: في النشر الرياضية صدام صديق يحدثنا عن تعادل ليل وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي وانتصار بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في ألمانيا وإنجلترا. قبل أن نتوقف مع سناء العاجي في مدونة اليوم وهي تعنون حين يصبح الطلاق عنوانا للهشاشة.
1: وفي ختام هذه الساعة لكم موعد مع عراب الحظوظ إبراهيم حزبون في فقرة الأبراج.
0: ابقوا معنا.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.
1: السادسة والنصف صباحا في باريس.
0: أحلام الطاهر وموجز إخباري الجديد، تفضلي.
3: صباح الخير رولا، صباح الخير مستمعينا. بعد أن ساعدت الولايات المتحدة ضغوطها الاقتصادية على إيران بفرض عقوبات جديدة، دعا الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، وحث السلطات على تجنب أي تصريحات محبطة تضعف المعنويات الوطنية والشعبية. وفي حين قال الرئيس الإيراني إن التجارة الخارجية تراجعت بنسبة 35%، رفض الحرس الثوري الإيراني التصريحات الأمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح، ووصفها بأنها محاولة للتأثير على أسعار النفط والتغطية على ما اعتبرها إخفاقات من جانب واشنطن. هذا وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الولايات المتحدة سارعت إلى نقل كميات كبيرة من الذخائر إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران. في جنوب لبنان شن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم هجوما حادا على مسار السلطة اللبنانية، معتبرا أن مفاوضاتها لم توقف الحرب بل منحتها شرعية، ووصفها بأنها استسلام من دون أي مقابل، كما أعلن رفض الحزب للاتفاق الإطاري والمناطق التجريبية. أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أبرمت اتفاقا نفطيا تاريخيا مع فنزويلا يمنحها السيطرة على غالبية احتياطيات نفطية مؤكدة تتجاوز 65 مليار برميل، ووصف ترامب هذا الاتفاق بأنه أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم. في أوكرانيا أدى هجوم بطائرات مسيرة روسية على مستودع عند أطراف العاصمة كييف إلى وقوع انفجارات واندلاع حريق هائل، ما أجبر مئات الأشخاص على إخلاء المنطقة وفق ما أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم. هذا وارتفعت حصيلة الفيضانات المدمرة التي اجتاحت نيبال وتيبت إلى 616 شخصا، في حين لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين. أصدرت النيابة العامة في الإكوادور حكما بالسجن لمدة 5 سنوات بحق الرئيس السابق لينين مورينو بعد إدانته بتهم فساد. طلبت إسبانيا مساعدة من وكالة حماية الحدود الأوروبية لفحص المهاجرين الموجودين بشكل غير قانوني في جيب سبتة، وذلك بعد مرور ما يقارب شهر على اندفاع عشرات الآلاف عبر الحدود من المغرب. وفي النيجر سمع دوي إطلاق نار متواصل وانفجارات في عدة مناطق من العاصمة نيامي، وقال شهود عيان إن إطلاق النار لا يزال مستمرا الآن حول القصر الرئاسي. هذا وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها أبلغت بوقوع عدة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت محطة زابورجيا النووية الأوكرانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: إلى فقرتنا الاقتصادية من الخليج مع مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. أسعار النفط تنهي الأسبوع على خسائر كبيرة بدعم من زيادة التدفقات عبر مضيق هرمز. زياد، كيف كان الأداء الأسبوعي لأسعار النفط؟
4: أسعار النفط سجلت خسائر أسبوعية بنحو 5.5% ليبلغ سعر خام برنت القياسي نحو 89 دولارا ونصف الدولار للبرميل، منخفضا للمرة الأولى في 3 أسابيع. هذه الخسائر جاءت في وقت وازن فيه المتعاملون بين تعافي تدفقات النفط عبر مضيق هرمز والجمود الذي يخيم على المفاوضات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. إيران. تظهر تقديرات السوق أن نحو 8 ملايين برميل من النفط يوميا تمر حاليا عبر مضيق هرمز، ارتفاعا من نحو 4 ملايين برميل يوميا في منتصف الشهر الماضي. كما أشارت تقديرات للمصرف الأمريكي جولدمان ساكس إلى أن صادرات دول الخليج من النفط تراوحت مؤخرا بين 15 و16 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل قرابة 70% من مستويات ما قبل الحرب، مرجحا أن بين 8 و10 ملايين برميل من تلك الكميات تمر عبر مضيق هرمز. المصرف الأمريكي أضاف أن ارتفاع عمليات العبور غير المرصودة التي تنفذها شركات شحن متخصصة إلى جانب عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى يظهر أن المنتجين وشركات الشحن يتكيفون مع الصراع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن زيادة التدفقات غير المرصودة قد تحد من الارتفاع المحتمل في أسعار النفط حتى إذا استمرت الاضطرابات في الشرق الأوسط لفترة أطول.
0: ورغم زيادة تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، مددت قطر حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز، فما الأسباب وراء هذا التباين زياد، وكيف سينعكس ذلك على سوق الغاز العالمية خاصة مع اقتراب فصل الشتاء؟
4: حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة بالفعل، رغم تزايد حركة ناقلات النفط باستخدام أساليب بديلة من بينها نقل الخام من سفن أصغر إلى ناقلات أكبر تنتظر خارج المضيق. كما تعمد بعض الناقلات إلى إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال أثناء عبورها مناطق عالية المخاطر. قطر تتعامل بحذر أكبر مع شحنات الغاز الطبيعي المسال، إذ يصعب نقل هذا النوع من الشحنات بطرق بديلة مماثلة لتلك المستخدمة في تجارة النفط. كما أن ناقلات الغاز الطبيعي المسال أكثر ندرة وأعلى قيمة، وبالتالي المخاطر عليها مرتفعة. شركة قطر للطاقة أبلغت مشترين في باكستان بأن إلغاء شحنات الغاز سيستمر حتى شهر أكتوبر، فيما مددت الإلغاءات إلى بنغلاديش إلى ما بعد شهر سبتمبر أيضا. وفي أوروبا قالت شركة إديسون الإيطالية إن تعليق الشحنات القطرية سيمتد إلى أوائل شهر نوفمبر. من المرجح أن يؤدي استمرار هذا التعطل إلى إبقاء الضغوط مرتفعة على أسواق الغاز الأوروبية والآسيوية، ولاسيما مع اقتراب فصل الشتاء وتراجع المخزونات الأوروبية، ما قد يزيد المنافسة بين المشترين الأوروبيين والآسيويين على الشحنات المتاحة. في المقابل قد تعزز هذه الأزمة جاذبية إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ومناطق أخرى، مع سعي المستوردين إلى تنويع إمداداتهم وتقليل مخاطر الاعتماد على الشرق الأوسط.
0: زياد الطحش مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا لك.
2: صباح مونتي كارلو الدولية، رولا أبي حيدر، رضا جودي.
0: أخبار الاستهلاك والتسوق موعدنا الآن. رضا، التضخم يتسارع في إسبانيا وفرنسا تحت ضغط أسعار الطاقة.
1: نعم رولا، تسارعت معدلة التضخم في إسبانيا وفرنسا خلال أغسطس آب مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، ما يزيد الضغوط على الأسر ويعزز التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأوروبية. وسجل التضخم في إسبانيا 4.5% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2023، بينما ارتفع في فرنسا إلى 2.7% مقابل 2.4% في يوليو الماضي.
0: وما تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد الأوروبي؟
1: يهدد استمرار ارتفاع أسعار الطاقة بإضعاف القدرة الشرائية ورفع تكاليف النقل والإنتاج، فضلا عن انتقال الضغوط إلى أسعار السلع والخدمات. وفي فرنسا يتزامن التضخم المرتفع مع اقتصاد متعثر، إذ انكمش الناتج المحلي إلى 0.2% في الربع الأول من هذا العام. وتترقب الأسواق بيانات التضخم في منطقة اليورو الأسبوع المقبل وسط توقعات بتجاوز المعدل 3% في أغسطس، وربما يبلغ 3.3%.
0: التضخم وسوق العمل يضعان الفيدرالي الأمريكي أمام معادلة صعبة.
1: دخل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وورش أول مواجهة واسعة مع التضخم، مؤكدا أن تباطؤ الأسعار لا يزال غير كاف وأن إعادة التضخم إلى هدف البنك البالغ 2% تبقى الأولوية. لكن في المقابل كشفت مراجعة جديدة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل مما كان معلنا، إذ خفض تقدير نمو الوظائف السنوي حتى مارس أذار بنحو 79 ألف وظيفة.
0: وهل يرفع رضا الفيدرالي أسعار الفائدة أم يخشى إضعاف سوق العمل؟
1: تشير المعطيات إلى معادلة صعبة، فتشدد التشدد لكبح التضخم قد يزيد الضغط على التوظيف والنمو، بينما تخفيف السياسة سريعا قد يطيل أمد ارتفاع الأسعار. وتراجعت ثقة المستهلك الأمريكي إلى 51 نقطة في أغسطس آب الجاري رغم انخفاض توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4%، ما يعكس استمرار القلق بشأن الأوضاع الاقتصادية وتكاليف المعيشة. وتشير هذه التطورات إلى أن كيفن وورش رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواجه اقتصادا تتراجع فيه قوة سوق العمل وثقة المستهلك في وقت لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف.
2: النشرة الرياضية.
0: تعادل ليل وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، انتصار بايرن ميونخ ومانشستر سيتي في ألمانيا وإنجلترا، والختام بالدوري السعودي.
1: والتفاصيل معك صدام صديق، صباح الخير.
5: صباح الخير. البداية بافتتاح الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم، ولقاء حامل لقب باريس سان جيرمان وضيف ليل. مباراة انتهت على التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق. ليل سجل في الدقيقة 21 الهدف الأول عن طريق أرنار هارلاتسون قبل أن يأتي البديل الشاب ديلان باكوا بالهدف الثاني في الدقيقة 84 من يسارية قوية فيتينيا، وهدف تذليل الفارق للبي اس جي في الدقيقة 90 من كرة يسارية أيضا، فيما جاء القائد ماركينيوس من رأسية بهدف التعديل في الثواني الأخيرة من عمر الوقت البديل على التعادل. ليل يصعد النقطة الرابعة، فيما البي اس جي بنقطتين من تعادلين. اليوم لانس على أرض ستراسبورغ، اليوم مع لوافر، لوريون مع تروا، وبرست مع تولوز، وأكسير مع أنجي. من أبرز جولة الأسبوع قمة الأحد بين مارسيليا وموناكو، مارسيليا الفائز في مباراته الأولى برباعية على ستراسبورغ وانتصار لفريق الأمارة بهدف على أرض لوهافر. في الدوري الألماني لكرة القدم انطلاق جولة الأسبوع الأول من البوندسليغا بانتصار حامل اللقب بايرن ميونخ على ضيف شتوتغارت بخماسية مقابل هدف سجل أصحاب الأرض المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو ومواطنه مايكل أوليسي، هدف أيضا للويس دياز وبابلوفيتش مع هدف آخر عكسي، أول ثلاث نقاط في رصيد النادي البافاري. اليوم من الأبرز دورتموند مع هامبورغ، لايبزيش مع مونشنغلادباخ، ماينز مع بادربيرن، ويونيون برلين مع انتراخت فرانكفورت، كولون مع هوفنهايم. في انجلترا انطلاق مباراة الأسبوع الثاني من البريمير ليج بمواجهة كريستال بالاس ومانشستر سيتي مساء أمس، لقاء انتهى على انتصار السيتي برباعية مقابل هدف في ثاني مباراة المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا في قيادة السيتي، لقاء تألق فيه الثنائي إيرلينغ هالاند الذي سجل هدفين والفرنسي ريان شرقي الذي سجل ثنائية بدوره فيما سجل دوناروما بالخطأ في مرمى هدف أصحاب الأرض. الانتصار يصعد مانشستر سيتي للصدارة بست نقاط من فوزين بعد الانتصار والعودة من التأخر على أرضه بهدفين مقابل هدف على ضيف بورنموث في الجولة الأولى. اليوم قمة بين توتنهام هوتسبير ونيوكاسل، ليفربول مع نوتنغهام فورست، بورنموث مع إيفرتون، كوفنتري سيتي مع هال سيتي. في إيطاليا انطلاق مباراة الأسبوع الثاني بلقاء ميلان وفينيسيا بالأمس، مباراة انتهت على الفوز لميلان بهدفين دون رد بفضل غونزالو راموس وهدف عكسي، ميلان إلى الصدارة بست نقاط. اليوم يوفنتوس مع بارما، فيورنتينا مع فريسينوني، ساسولو مع تورينو. في إسبانيا انطلاق جولة الأسبوع الثالث بانتصار سانتاندر بثلاثة أهداف مقابل هدفين على إلشي. اليوم إشبيلية في لقاء قمة مع أتلتيكو مدريد، ريال سوسيداد مع إسبانيول، ليفانتي مع بيتيس. ختام جولة الأسبوع الأول المؤجلة بلقاء برشلونة حبل اللقب وضيف أتلتيك بلباو بانتصار برشلونة بهدفين دون رد بفضل رافينيا وفيرمين لوبيز. مباراة شارك فيها بديلا الوافد الجديد الإسباني رودري على الانتصار برشلونة إلى 6 نقاط. في السعودية الجولة الرابعة من الدوري وانتصار النصر حبل اللقب بهدفين مقابل هدف على التعاون بفضل سامي كوستا وقائد النادي العاصمي كريستيانو رونالدو. البرتغالي أصبح الهدف التاريخي للنصر في دوري المحترفين السعودي 104 أهداف النصر إلى قمة الترتيب ب12 نقطة. الغريم الهلال ثانيا ب9 نقاط من 3 انتصارات مع لقاء مؤجل خماسية بالأمس على الخليج بفضل ميتي وسافيتش وتيو هرنانديز ومنديش ونجم اللقاء الهولندي سمرفيل. الهلال يستعد لإكمال صفقة الإنجليزي أولي واتكنز الذي وصل بالأمس إلى العاصمة السعودية، وتشير التقارير أن قيمة الصفقة تتجاوز 60 مليون يورو لمصلحة استون فيلا الذي أعلن من جهته عن تعاقده بالأمس مع السنغالي نيكولاس جاكسون. الهلال السعودي من جهته في مفاوضات مع أرسنال الإنجليزي على صفقة الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي والتي قد تصل إلى 65 مليون يورو وفقا للتقارير. إذا انتهت أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
2: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: السادسة وخمس واربعون دقيقة صباحا في باريس، تذكير بالعناوين مع كيرولا.
1: إسرائيل تعلن مقتل 3 مسلحين في غارة جوية بالضفة الغربية ومقتل 5 فلسطينيين في غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة. الأمين العام لحزب الله يجدد رفضه اتفاق الإطار مع إسرائيل متعهدا عدم الاستسلام. الحرس الثوري الإيراني يؤكد الاحتفاظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز، وطهران تنتقد العقوبات الأمريكية بشدة مع تضرر الوضع الداخلي والاقتصاد. الرئيس الأمريكي يعلن عن إبرام اتفاق نفطي كبير مع فنزويلا. ارتفاع حصيلة المفقودين إلى أكثر من 2400 إثر الفيضانات في النيبال والصين.
2: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
0: إلى المدونة، مدونة اليوم سناء العاجي،
1: والعنوان: حين يصبح الطلاق عنواناً للهشاشة.
3: حين نتحدث عن الطلاق يميل غالباً إلى اختزاله في فشل عاطفي، زوجان لم يعودا قادرين على الاستمرار معاً. لكن بالنسبة لكثير من النساء في المغرب، الطلاق ليس فقط نهاية علاقة، بل قد يكون بداية تدهور في وضعيتهن الاقتصادية والاجتماعية. المشكلة ليست في الطلاق نفسه، من حق امرأة أن تغادر زواجاً لم يعد يناسبها، كما من حق الرجل أن يفعل الشيء نفسه. المشكلة أن الزواج في كثير من الحالات يبنى على توزيع غير متكافئ للأدوار. هو يشتغل ويكون دخلاً وممتلكات ومساراً مهنياً، وهي قد تتوقف عن العمل أو تخفض طموحها المهني أو تتحمل الجزء الأكبر من تربية الأطفال والعمل المنزلي غير المؤدى عنه. وحتى حين يشتغل الاثنان، ففي حالات كثيرة يتكلف هو بأقساط المنزل وأقساط السيارة، وتتكلف هي بمصاريف البيت. وحين يحدث الطلاق يكون هو قد امتلك البيت والسيارة، وهي ضاعت مساهمتها المادية في مصاريف الحياة اليومية التي لا تترك رأس مالا أو آثرا. حين يأتي الطلاق نكتشف فجأة أن سنوات الطبخ والتنظيف والرعاية ومرافقة الأطفال إلى المدرسة والطبيب لا معاش تقاعديا عليها، ولا أقدمية مهنية، ولا ضمانا اقتصاديا. والأسوأ أننا نتصرف أحيانا كما لو أن هذا العمل لا قيمة له، مع أنه كان شرطا أساسيا لاستقرار الأسرة ولتفرغ الطرف الآخر لمساره المهني. حين تحصل الأم على حضانة الأطفال تحصل معها أيضاً على قلق الكراء والمدرسة والصحة والمصاريف اليومية، في وقت قد تكون فيه النفقة غير كافية أو متأخرة أو صعبة التنفيذ. هنا يصبح الطلاق مرآة تكشف اختلالاً سبق الطلاق بسنوات. لذلك حين نناقش إصلاح مدونة الأسرة لا يكفي أن نسأل من يحق له الطلاق ومن تحق له الحضانة، علينا أيضا أن نسأل ماذا يحدث اقتصاديا بعده، وكيف نحمي الطرف الذي استثمر سنوات من عمره في عمل أسري غير مرئي، وكيف نجعل الاستقلال الاقتصادي للنساء جزءا من الوقاية والوعي النسائي والمجتمعي. العدالة ليست أن نجبر النساء على البقاء في زواج تعيس خوفا من الفقر، العدالة أن يكون بإمكانهن المغادرة دون أن تتحول الحرية إلى عقوبة، ودون أن يكون ثمن الطلاق بالنسبة للمرأة هو الهشاشة. سناء العاجي، الحنفي.
2: أبراج مونتي كارلو الدولية.
0: إلى الأبراج وما تخبئه الأبراج، عراب الحظوظ إبراهيم حزبون ينضم إلينا على المباشر. صباح الخير إبراهيم.
4: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا رضا.
0: مرحبا، أهلين، أهلا وسهلا إبراهيم. نعرف من البارحة أن القمر في برج الحوت، لكن ما الذي تغير في الزوايا اليوم؟
4: نعم، القمر موجود في برج الحوت لآخر يوم، بكرة بده يكون في الحمل. اليوم عندنا زوايا بالمرة بين القمر والكواكب الأخرى، لكن مع الأسف عندنا خلو مسار طويل جدا، ابتدى من مساء يوم أمس ومستمر معنا لغاية بكرة بالفجر. بمعنى آخر، هذا اليوم بأكمله لا يصلح أبدا لأي خطوة جديدة أو مشروع جديد.
0: طيب، لنرى تأثيرات القمر على الأبراج ونبدأ بالحمل.
4: الحمل بنقول له بدك تطور روحك أثناء تصريف أمورك، أثناء التعامل مع الآخرين بتشعر أنه ما عندكش رغبة في الإقبال على عملك، كمان الأمور هيك ماشية ببطء شديد، حاول إنجاز الشيء الضروري والعاجل من عمل تراكم عندك من قبل، ما تبادر بعمل جديد أو خطوة جديدة. طور روحك في يعني في تعاملك مع الأشخاص اللي حتى بتتعرف عليهم جداد، حاول تعطي انطباع إيجابي أكثر. ننساش أنه الحمل كمان غير الضغط الشديد اللي جاي من القمر، كمان الشمس موجودة بالعذراء، بيت الصحة والعمل كمان هو مضغوط من هاي الناحية. الشيء الإيجابي عند الحمل أنه أجواء الرومانسية كانت وما زالت دافية.
0: ماذا عن الثور؟
4: الثور وضعه الجسماني اليوم أفضل بكتير من الحمل، وهو نشط اجتماعيا، بإمكانه في هذا اليوم أنه يلتقي مع أشخاص بيرتاح لهم، بس إذا في صديق واعد ينفذ له مطلب في هذا اليوم على الأغلب مش راح يطلع في يده. في قسم منهم ممكن يكون موجه لهم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة وتلغى في آخر لحظة، ما يستغربوا. شيء الإيجابي عند الثور مليان طاقة مليان نشاط، أفكاره مقبولة عند الأحباء رغم أنه أجواء الرومانسية مش كتير دافية.
0: أخبار الجوزاء؟
4: الجوزاء مركز من مبارح على عمله وعلى مركزه الاجتماعي، اليوم يختلف تماما عن مبارح، لا يستطيع إذا كان موظف مثلا لا يستطيع أن يتقرب من المسؤولين يطلب منهم أي مطلب حتى لو كان مطلب عادل، فبنقول له مش راح تطلع بنتيجة، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله، بنقول له لا انسى هذا اليوم كلياته مش راح تستفيد منه. الشيء الإيجابي عند الجوزاء انه افكاره بتم مقبولة عند افراد العائلة اللي بيميلوا للتعاون معه.
0: الى سرطان؟
4: السرطان بيسمع خبر إيجابي من مسافة بعيدة، كمان هو بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، إذا بيسوق بسيارة بنفسه من مدينة لمدينة يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع، احتمال كبير فجأة يصير ازدحام على الشارع. بالنسبة للتجار يكونوا صحيين كتير كتير في عمليات الاستيراد والتصدير، في رغبة قوية للتقرب من الأحباء بس الأجواء الرومانسية مش كتير دافية.
0: ماذا تقول لمواليد الأسد؟
4: الأسد بنقول لهم ناحية المالية من امبارح شغلتكم خاصة الأمور المالية المشتركة، اليوم ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي خاصة لمواليد شهر آب أغسطس، هذا المكسب يكون من شراكة أو تعويض أو قرض، بس في نفس الوقت ديروا بالكم كتير كتير هون ما تكفلوا أو تقرضوا إنسان مال، ما تدخلوا بشراكة مالية جديدة، وانتبهوا يا صحتكم يا صحة إنسان عزيز عليكم بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
0: مواليد العذراء كيفهم اليوم؟
4: العذراء مركزين على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة، شراكة عاطفة الأجواء الرومانسية مش مشجعة. ثاني شيء عندنا خلو مسار طويل، ما يفكروا بطلبة أو خطبة أو زواج، كمان توقيع عقود تجارية في هذا اليوم هذا أمر سيء يعطي نتيجة سلبية. أحلى ما عند العذراء قوة الفكر والتركيز والقدرة على اتخاذ القرار الصائب وإقناع الآخرين بوجهة نظرهم.
0: أخبار الميزان؟
4: الميزان مثل الحمل بنقول له يوم صعب عليك، العمل يا بتراكم قدامك أو الوضع الصحي مش في أحسن حالاته، ضروري جدا الميزان أنه ينتبه لأكله لراحته، إذا في حد مرضى من هذا البرج ياخذوا الدواء على الوقت. بالنسبة للميزان من ناحية إيجابية شكلهم جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر، أجواء رومانسية دافية، لكن غير القمر اللي بيشكل الضغط عليهم كمان الشمس موجودة في بيت المتاعب، فمطلوب منهم زي ما قلت في البداية الانتباه جيدا إلى صحتهم.
0: ما الجديد عند العقرب؟
4: العقرب رغبته شديدة جدا مثل امبارح للتقرب من الأحباء خاصة اليوم عند مواليد شهر نوفمبر تشرين الثاني، لكن الأجواء الرومانسية الحياة مش كتير دافية إلا إذا كانت العلاقة ناجحة من أساسها. هلا بالنسبة للعقرب بيجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، عندهم طاقة عندهم نشاط، أفكارهم مقبولة عند الأصدقاء اللي بيميلوا للتعاون معهم.
0: إلى القوس؟
4: القوس مشغول من امبارح بأمور البيتية والعائلية والعقارية، اليوم يختلف عن امبارح، لا يستطيع اليوم أن يدخل أي تغيير ولو بسيط على المسكن أو يغير المسكن أو يقوم بشراء أو بيع عقار معين، كل هذا أبدا يشطبه من خياله يخليه ليوم تاني. أفراد العائلة عندهم استعداد للتعاون معه. بالنسبة للقوس بتم أفكاره مقبولة عند المسؤولين عنه في مجال العمل، وأجواءهم الرومانسية دافية.
0: وصلنا للجدي.
4: الجدي نشطين في الحركة والاتصالات والتنقلات، لكن أغلبها لمسافات قصيرة. اللي بسوق بالسيارة بنفسه جوا البلد يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع، يكون في عندهم تعامل مع الإخوة والجيران، بس التجار المحليون يديروا بالهم في أثناء البيع طبعا من الأوراق المالية المغشوشة. الجدي مليان طاقة مليان نشاط، والأكاديميون عم بيستفيدوا في الدراسة والتدريس.
0: ننتقل للدلو.
4: الدلو مركز أكثر شيء على أموره المالية تماما مثل امبارح، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي، بس في نفس الوقت ديروا بالهم ممنوع شراء أي حاجة ثمينة، يخففوا من النفقات قديش بيقدروا، ديروا بالهم على مالهم من الضياع أو السرقة. أجواءهم رومانسية حلوة مواليد برج الدلو، لكن يديروا بالهم يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بحاجة للرعاية أكثر.
0: نختم مع الحوت.
4: الحوت مليان طاقة مليان نشاط، لكن مع الأسف مقيد، لا يستطيع أن يبادر بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد، إذن يواصل عمله كالمعتاد دون أي تغيير. أفكاره بتتم مقبولة عند الأشخاص اللي بيتعامل معهم، خاصة الشركاء وبالذات يعني شريك العمل. أجواء رومانسية مش كتير دافية، وما أنه الشمس موجودة بالهم كمان هم لازم يديروا بالهم على صحتهم.
0: في معنا رسالة سيدة من القاهرة تسأل عن صفات طفلتها سمية من مواليد 22/1/2025 في 7:30 صباحا.
4: نعم، نقول لهذه السيدة طفلتك من برج الدلو وطالعها كمان الدلو، نلاحظ عليها في المستقبل عاطفية جدا على عكس مواليد برجها. أفكارها بتنصب حول الجانب العملي في الموضوع اللي بيشغلها، عنيدة في تصميمها على بلوغ الهدف، عندها خيال خصب بفيدها للاشتغال في المجالات الفنية، قادرة على التغلغل داخل نفسها لإدخال أي إصلاح مطلوب، عندها مواهب فنية وأدبية لكن تميل لفرض سيطرتها على أفراد العائلة. عند الولادة تواجد كوكب المريخ في بيت الصحة، وهذا بيمنحها الطاقة والنشاط لإنجاز العمل. هي تكره الأشخاص الذين يهملون في عملهم. الأعضاء الحساسة في جسمها الساقان والمعدة، ولا يوجد معوق لزواجها.
0: ونختم مع النجوم والمشاهير من مواليد اليوم. مين اخترت لنا اليوم إبراهيم؟
4: نعم يا رضا، اخترت مغنية سكوتلندية اسمها إليزابيث فريزر.
0: شكرا جزيلا إبراهيم حزبون، ويومك سعيد.
4: أنت أيضا يا رضا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.

0: مراسي ميشا خليل.
1: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
0: مراسي، العالم بين أيديكم. الثقافة على مونتي كارلو الدولية تجدونها طوال اليوم في كل فتراتنا الإخبارية المباشرة، صباح مونتي كارلو الدولية وفترة أخبار الظهيرة ومساء مونتي كارلو الدولية. لقاءات ثقافية يومية في كافي شو بين 8 و11، وكذلك في برنامج مراسي في 12 ظهراً وست دقائق، بالإضافة إلى صفحة خاصة بمقالة الثقافة على موقعنا mc-duwaliya.com. الآن غداً مع طارق حمدان يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع. للمشاركة تواصلوا معنا على صفحة فيسبوك برنامج الآن غداً، أو اتركوا أسئلتكم ورسائلكم النصية والصوتية على رقم الواتساب 00337-463-48-98-55. الآن غداً، كل يوم في 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
2: تمام 7 صباحاً في باريس. النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة في هذه الفترة الصباحية أعدتها وتقدمها شيرين ناصر. إليك شيرين.
3: شكرا رضا. مقتل 8 أشخاص في الضفة وقطاع غزة بغارات إسرائيلية، ونعيم قاسم يؤكد رفض حزب الله لاتفاق الإطار مع تل أبيب. تعزيزات كبيرة للحشد الشعبي إلى الحدود العراقية السورية. المرشد الإيراني لا للضرر بالتماسك الاجتماعي والحرس الثوري، نحتفظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز. ترامب يعلن عن اتفاق نفطي ضخم مع فنزويلا، والرئيسة الانتقالية تصفه بالتاريخية. بوتين يبحث مع تشي ملف الغاز الأسبوع المقبل، ومسيرات روسية تستهدف كييف.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم مستمعينا إلى تفاصيلها. وفيها، مع تصاعد أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، لأن الضفة الغربية المحتلة كانت إلى حد كبير بمنأى عن الغارات الجوية الإسرائيلية حتى يوم أمس، إذ شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على مدينة جنين أسفرت عن مقتل 3 أشخاص. هذا التطور الميداني تزامن مع تحذيرات الجيش الإسرائيلي لحكومة بنيامين نتنياهو من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة الغربية المحتلة جراء اعتداءات المستوطنين. المزيد لزياد حلبي من القدس.
4: من جنين إلى دمشق التصعيد يتنقل بين الجبهات. للمرة الأولى منذ 10 أشهر عاد سلاح الجو الإسرائيلي إلى الضفة الغربية في تصعيد جديد، حمل هذه المرة توقيع غارة جوية على جنين. الغارة أسفرت عن اغتيال قيس البيتاوي الذي تصفه إسرائيل برئيس خلية مسلحة لحماس وثلاثة من مساعديه، فيما سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع إلى الترحيب بالعملية. لكن الضفة لا تشتعل من جانب واحد، فقد حذر رئيس الأركان إيال زمير نتنياهو شخصيا من احتمال فقدان السيطرة، ليس بسبب العمليات الفلسطينية بل أساسا نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين التي يسميها الجيش الجريمة القومية اليهودية، محذرا من عود ثقاب قد يشعل المنطقة. وفي موازاة ذلك، تواصل إسرائيل غاراتها واغتيالاتها في غزة وقصفها جنوبي لبنان كما ريف دمشق، وسط ضغوط أمريكية لمنع مواجهة إسرائيلية تركيا في سوريا، وتمسك إسرائيلي بحرية عمل عسكرية وإن محددة في لبنان وغزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
3: وخمسة فلسطينيين قتلوا في غزة في غارة جوية إسرائيلية أمس على خان يونس جنوب القطاع وعلى مدينة غزة شمالا، وسط دعوات رئيس مجلس السلام للفلسطينيين والإسرائيليين معا للالتزام بخارطة الطريق قبل انهيار وقف النار في القطاع. وسام أبو زيد من هناك.
5: وسط جمود التحركات السياسية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال الهجمات العسكرية الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة، لتسجل المستشفيات الفلسطينية خلال الساعات 24 الماضية مقتل 5 فلسطينيين جراء غارات استهدفت مناطق عدة، ومن بين الضحايا 3 مزارعين من عائلة واحدة قتلوا في هجوم استهدف بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة. ومع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أن عدم الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها يهدد بانهيار وقف إطلاق النار، اتفاق لا يزال يواجه تحديات كبيرة فيما لم تنعكس تفاهماته إيجابا على حياة آلاف النازحين في ظل شح المساعدات واستمرار الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو دولية.
3: وهذا الأسبوع أجلت فرنسا 44 فلسطينيا من قطاع غزة، بينهم علماء وفنانون مهددون وأشخاص مخولون الاستفادة من برنامج الاستقبال في حالات الطوارئ. إلى لبنان، وفي ذكرى المولد النبوي، الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يوجه رسالة سياسية واضحة مفادها لا تسليم للسلاح ولا لاتفاق الإطار الذي أنجزته الدولة اللبنانية مع إسرائيل للخروج من الحرب. تريز جدعون.
6: لم تخلو كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من رسائل سياسية مباشرة في توقيت تمضي فيه الدولة اللبنانية قدما في مسار المفاوضات، فيما يرفض الحزب أي اتفاق لا ينسجم مع رؤيته. وفي كلمة ألقاها خلال احتفال في ذكرى المولد النبوي، جدد قاسم رفضه لاتفاق الإطار بصيغته المطروحة، معتبرا أن أي اتفاق خارج القانون وخارج الإطار غير شرعي ومذل، ومؤكدا أن الحزب لا يريد الحرب، لكنه في المقابل شدد على أنه سيبقى في الميدان.
7: نحن نقبل بتطبيق 27/11/2024 الاتفاق اللي انعمل تحت سقف 1701 وما في شيء آخر. نحن لا نوافق على المناطق التجريبية ولا على ما ينتج عنها، يعني لا نوافق لا على لجنة التحقق ولا على من يشارك في لجنة التحقق.
6: رسائل قاسم لم تتوقف عند رفض اتفاق الإطار، بل شملت أيضا مسألة السلاح مع التأكيد على التمسك به. وبينما تقول الدولة اللبنانية أن باب التفاوض يبقى مفتوحا سعيا إلى حماية لبنان ومصالحه، يأتي كلام قاسم ليضع فاصلا واضحا بين المسار التفاوضي للدولة وموقف الحزب الرافض لأي تسوية يرى فيها خروجا عن الإطار الذي يحدده، مع الإصرار على عدم تسليم السلاح. جدعون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
3: أما موعد جولة المفاوضات الثامنة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما في الأول من أيلول المقبل فيبقى معلقا، حيث لم يبلغ لبنان رسميا بعد بأي موعد. في العراق، الحشد الشعبي يرسل تعزيزات كبيرة من قواته إلى منطقة الحدود العراقية السورية في خطوة تأتي في خضم تطورات داخلية وإقليمية. ولكن لماذا هذه الخطوة وبهذا التوقيت؟ الجواب مع مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد باسل محمد عبر فقرة مباشر مع مراسله.
8: القراءة الأولى قالت إن الحشد الشعبي بدأ يسحب جزء مهم من قواته من العاصمة بغداد ومناطق أخرى، انتقلت للعمل لحماية أمن الحدود. طبعا ما زال هناك قلق عراقي رسمي من نشاط تنظيم الدولة الإسلامية المتنامي في سوريا. القراءة الثانية وهي الأكثر أهمية في هذا الملف، وأن استراتيجية الرئيس السوري أحمد الشرع تهدف إلى بناء جيش كبير في سوريا. أيضا هناك قلق من الحشد الشعبي من نوايا الرئيس السوري تجاه حكم الأغلبية الشيعية في العراق. القراءة الثالثة شيرين يراد إرسال رسالة من الحشد إلى الرأي العام العراقي وإلى قوى سياسية عراقية بأن فصائل الحشد هي صمام أمان للدولة العراقية. القراءة الأخيرة نزع سلاح الفصائل في بغداد والمحافظات السنية الكبيرة مقابل عدم نزع سلاح الفصائل في مناطق الحدود لاعتبارات أمنية تتعلق بالأمن القومي العراقي.
3: استمعتم إلى مراسل مونتي كارلو الدولية في بغداد باسل محمد، كان يتحدث في فقرة مباشر مع مراسلة. ونذهب إلى الشأن الإيراني، حيث قال الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي في بيان مكتوب نشر أمس أنه منع الناس من ارتكاب أي شيء يضر بالتماسك الاجتماعي، وحث السلطات على تجنب أي تصريحات محبطة تضعف المعنويات الوطنية والشعبية. هذا وجددت الخارجية الإيرانية التأكيد على أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية هي تدابير غير قانونية تماما ولا يمكن تبريرها، وتنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. ودعت الخارجية الإيرانية جميع الدول إلى الامتناع عن تطبيق مثل هذه العقوبات. فهل انقلبت ورقة مضيق هرمز على الإيرانيين؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولية على الدكتور عامر السبيلة الباحث في الشؤون الاستراتيجية.
9: حقيقة أن ورقة هرمز منذ البداية يمكن أن نقول أنها كانت ورقة مؤقتة، لأنه في النهاية لا يمكن لإيران أن تبقي حالة تعطيل المضيق مستمرة في ظل وجود آلة الحرب الأمريكية. فكان متوقع أن تبدأ الولايات المتحدة بسحب الألغام، اكتشاف حقيقتها، خلق مسار تحت رعايتها، وبالتالي تدريجيا تصبح مشكلة إيران أنها خلقت واقع لا يمكن أن تديمه، وتحولت فعليا إلى حالة من القرصنة على المجتمع الدولي. فبالتالي تصبح هذه الورقة اليوم عبء على إيران، خطر كبير على المجتمع الدولي، وتدريجيا القوة العسكرية الأمريكية استطاعت أن تسحب هذه الورقة وتحولها إلى ورقة غير صالحة للاستعمال من قبل الإيرانيين، مما يعني أننا أمام سيناريو قد تكون إيران فقدت فيه القدرة على إدامة إغلاق المضيق، لكن يمكن أن تبقى قادرة على إحداث نوع من أنواع التعطيل في بعض الأحيان أو محاولة تفعيل مضيق باب المندب، لكن فعليا آلة الحرب الأمريكية أصبحت لها اليد العليا الآن.
3: استمعتم إلى الدكتور عامر السبيلة الباحث في الشؤون الاستراتيجية في حديث لإذاعتنا. أما بحرية الحرس الثوري فرفضت التصريحات الأمريكية بأن مضيق هرمز مفتوح، ووصفتها بأنها محاولة للتأثير على أسعار النفط والتغطية على ما اعتبرتها إخفاقات من جانب واشنطن. فيما قال الرئيس مسعود بسشكيان إن بلاده باعت نحو 90 مليون برميل من النفط خلال فترة تنفيذ الاتفاق المؤقت. وفي إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، أعلنت الخزانة الأمريكية أن الحكومة تعتزم قطع عمليات فروع بنك مصر، ثاني أكبر مصرف حكومي مصري في الإمارات، عن النظام المالي الأمريكي. وفي شأن اقتصادي آخر، الرئيس الأمريكي يعلن أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا ضخما مع كاراكاس يمنح الولايات المتحدة السيطرة على غالبية احتياطات النفطية، فيما أكدت فنزويلا أنها أبرمت الاتفاق التاريخي الذي سيكون له أثر كبير في نهضة الأمة. أحلام الطاهر.
10: أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم، بهذه الكلمات وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا نفطيا ضخما مع كاراكاس من شأنه أن يضاعف الاحتياطيات النفطية الأمريكية. وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا، وذلك من خلال شراكة مع القطاع الخاص. اتفاق وصفته رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز بالتاريخي أيضا، وقالت إنه ينص على تطوير 17 حقلا استراتيجيا بإمكانيات تبلغ 65 مليار برميل من النفط واستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار. ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات لمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى العشرات من حقول النفط الفنزويلية، في وقت وصل فيه الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاما. وفي مقابل هذه الحصة الملكية لأمريكا، ستقوم الشركات الخاصة ومن بينها شركات أمريكية بتطوير الحقول بما يوفر لفنزويلا المزيد من عائدات النفط.
3: وهذا وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاتفاق يمنح واشنطن حصة ضخمة في احتياطات النفط الفنزويلية، وسيجلب استثمارات بنحو 100 مليار دولار إلى كاراكاس. تستمرون بالاستماع إلى نشرتنا، وفيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يناقش مع نظيره الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون الاثنين المقبل في كيرغستان. يناقش مشروع الغاز باور أوف سيبيريا، والذي من المتوقع أن ينقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى الصين عبر منغوليا. ونبقى في ملف مرتبط بروسيا، وتحديدا ملف الحرب مع أوكرانيا. وتصعيد جوي جديد استهدف بمسيرات روسية كييف ومناطق أخرى أمس، مع تسجيل قتلى وجرحى وأضرار في منشآت حيوية. محمد الزاوي.
11: لليوم الثاني على التوالي تتعرض كييف ومحيطها لهجمات روسية متتابعة. اعتمدت هذه المرة على إطلاق مجموعات صغيرة من المسيرات النفاثة على فترات متباعدة، وهي تكتيكات تقول السلطات الأوكرانية إن هدفها إنهاك الدفاعات الجوية. سلاح الجو الأوكراني أعلن أن روسيا أطلقت 164 مسيرة جرى إسقاط أو تعطيل 137 منها، فيما سجلت إصابات مباشرة في 16 موقعاً. قتل شخص واحد على الأقل في محيط كييف، وتضررت منشآت تخزين وعشرات المباني السكنية والمنشآت التجارية، كما دمرت مراكز فرز تابعة لشركة البريد في محيط كييف وسومي شمالا. امتدت الضربات إلى زابوريجيا في الجنوب الشرقي، حيث أصيب مدنيون في استهداف مركز تجاري، بينما قتلت امرأة في هجوم بمسيرة على مدينة زمييف في مقاطعة خاركيف. في المقابل أعلنت كييف تنفيذ سلسلة ضربات داخل الأراضي الروسية، وأكد زيلينسكي إصابة قاذفة استراتيجية من طراز تو 95 في قاعدة إنجلز الجوية، كما أكد الجيش الأوكراني استهداف مصفات نفط في ياروسلافل على بعد نحو 1000 كيلومتر من الجبهة. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
3: واليوم أدى هجوم بمسيرات روسية على مستودع عند أطراف العاصمة كييف إلى وقوع انفجارات واندلاع حريق هائل، ما أجبر مئات الأشخاص على إخلاء المنطقة. ونختم مع استئناف نيبال والصين لعمليات الإنقاذ التي تم تعليقها لفترة وجيزة في منطقة الهيمالايا التي اجتاحها فيضان جارف، بعدما تبين أنه بالإمكان السيطرة على مخاطر فيضان في بحيرة. وهذا جاء بينما قالت إليونور كارو الوزيرة الفرنسية المنتدبة لشؤون الفرنسيين بالخارج أن 4 فرنسيين ما زالوا في عداد المفقودين عقب الفيضان. نهاية النشرة، إلى العناوين. مقتل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة بغارات إسرائيلية. ونعيم قاسم يؤكد رفض حزب الله لاتفاق الإطار مع تل أبيب. تعزيزات كبيرة للحشد الشعبي إلى الحدود العراقية السورية. المرشد الإيراني لا للضرر بالتماسك الاجتماعي. والحرس الثوري يقول إنه يحتفظ بسيطرة كاملة على مضيق هرمز. ترامب يعلن عن اتفاق نفطي ضخم مع فنزويلا، ورودريغيز تصفه بالتاريخي. بوتين يبحث مع تشي ملف الغاز الأسبوع المقبل، ومسيرات روسية تستهدف العاصمة الأوكرانية.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس،
3: وهي من شمال أفريقيا رضا.
2: نعم شيرين، نبدأ من الجزائر العاصمة. غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 28 درجة مئوية. أجواء غائمة في تونس العاصمة مع زخات أمطار مرتقبة، ودرجة الحرارة بها تصل إلى 37 درجة مئوية. 25 درجة مئوية في الرباط. في نواكشوط غيوم متفرقة، درجة الحرارة تصل إلى 29. في العاصمة الليبية طرابلس درجة حرارة مرتفعة تصل إلى 40 درجة مئوية. أجواء صافية مشمسة في القاهرة، درجة الحرارة تصل إلى 37 درجة مئوية. وفي الخرطوم أجواء صافية مع 41 درجة مئوية.
3: إلى قراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، معك نجوى بن مبارك. صباح الخير نجوى.
12: صباح الخير شيرين.
3: وان لبنان بين سلاح حزب الله والوجود الإسرائيلي.
12: بالفعل شيرين، الصحيفة ترى أن المشهد اللبناني الراهن يكشف عن معضلة سياسية عميقة تتجاوز الخلاف حول الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. ففرض حزب الله للاتفاق باعتباره غير شرعي يعكس استمرار تمسكه بسلاحه خارج سلطة الدولة، وهو واقع يضعف قدرة المؤسسات اللبنانية على احتكار قرار الحرب والسلم. في المقابل اعتبرت لوموند أن استمرار إسرائيل في الغارات وإقامة منطقة أمنية في الجنوب يفرغ أي تفاهم من مضمونه، ويحول الانسحاب التدريجي إلى احتمال مفتوح على احتلال طويل الأمد. وتستدرك الصحيفة بالقول إن الوجود الإسرائيلي لا ينبغي أن يحجب مسؤولية حزب الله عن توريط لبنان في مواجهة إقليمية تخدم حسابات تتجاوز المصلحة الوطنية، فقد ساهم انخراطه العسكري في توسيع دائرة الصراع، بينما تحمل لبنان كلفة بشرية ومادية هائلة. وتخلص لوموند إلى أن المشكلة لا تكمن في طرف واحد، بل في واقع تنتقص فيه سيادة الدولة من جهتين. سلاح غير خاضع بالكامل لقرارها، وقوة إسرائيلية تواصل فرض وقائع عسكرية داخل أراضيها.
3: نقرأ في صحيفة لاكروا مقالا تحت عنوان حل قسد يعيد رسم الخريطة الكردية في سوريا.
12: نعم، الصحيفة أفادت بأن حل قوات سوريا الديمقراطية الديمقراطية وبدء دمج مقاتليها ومؤسساتها في الدولة السورية يطويان عمليا تجربة الحكم الذاتي الكردي في شمال شرق البلاد. وتأتي الخطوة تنفيذ الاتفاق بين قائد قسد مظلوم عبدي والرئيس الانتقالي أحمد الشرع وتحت ضغوط أمريكية وتركية متزايدة. لكن الاتفاق رغم أهميته يبدو أقرب إلى تسوية اضطرارية منه إلى مصالحة سياسية مكتملة، فدمشق تسعى إلى استعادة سيطرتها على كامل الأراضي والموارد ولاسيما حقول النفط والغاز، بينما يحاول الأكراد انتزاع ضمانات دستورية تحمي هويتهم وحقوقهم الثقافية والسياسية وتسمح باستخدام اللغة الكردية وتمثيلهم داخل مؤسسات الدولة. وتبقى كيفية دمج المقاتلين وتوزيع المناصب وإدارة المناطق الكردية من أبرز القضايا العالقة، كما يثير تعزيز سلطة دمشق خوف من إعادة إنتاج نموذج مركزي يتجاهل التنوع السوري. وتخلص الصحيفة إلى أن حل قسد قد يعزز وحدة الدولة شكليا، لكنه لن يحقق استقرارا دائما ما لم يقترن باعتراف حقيقي بحقوق الأكراد وتقاسم عادل للسلطة والثروة.
3: عودة إلى صحيفة لوموند، نجوى التي توقفت عند مقال آخر بعنوان صناديق الاقتراع في مرمى موسكو، أوروبا أمام حرب بلا رصاص.
12: نعم شيرين، الصحيفة حذرت من تصاعد التدخلات الروسية في الانتخابات الأوروبية المقبلة عبر استراتيجية هجينة تجمع بين التضليل الإعلامي والهجمات السبرانية والتخريب ونشر الوثائق والمقاطع المزيفة، إلى جانب استغلال منصات التواصل لتضخيم الخطابات المتطرفة. ففي ألمانيا وحدها رصدت خلال العام الماضي أكثر من 320 محاولة لزعزعة الاستقرار، كما أصبحت مولدافيا مختبرا لهذه الأساليب التي لا تهدف بالضرورة إلى فرض مرشح موالي لموسكو، بل إلى إضعاف الثقة بالمؤسسات وتعميق الانقسامات وإقناع الناخبين بأن العملية الديمقراطية فاقدة للصدقية. غير أن المقال يكشف أيضا هشاشة الموقف الأوروبي، فالعقوبات المفروضة على أفراد وكيانات روسية تبقى محدودة، بينما تتقدم أدوات التضليل بسرعة تفوق قدرات الحكومات على مواجهتها، كما أن الأحزاب الأوروبية نفسها توفر بخطاباتها الشعبوية واستقطابها الحاد أرضا خصبة للتدخل الخارجي. وتخلص لوموند إلى أن الخطر الروسي لا يكمن فقط في اختراق صناديق الاقتراع، بل في تلويث النقاش العام. لذلك تحتاج أوروبا إلى دفاع رقمي مشترك وإعلام مستقل من دون تحويل مكافحة التضليل إلى ذريعة للرقابة على حرية التعبير.
3: في صحيفة لاكخوا مقال عنوانه مدينة ترفيه سعودية في فرنسا ووعود ضخمة وضمانات غائبة.
12: الصحيفة أشارت إلى الاستثمارات السعودية الضخمة التي تقدر بستة مليارات يورو في إنشاء ثلاثة منتزهات ترفيهية في باريس، مع وعود بتوفير 22,000 وظيفة مباشرة و80,000 غير مباشرة. غير أن هذه الأرقام بحسب الصحيفة تبدو أقرب إلى توقعات تسويقية منها إلى التزامات قابلة للتحقق، فالمشروع لا يزال مجرد مذكرة تفاهم من دون جدول زمني أو خطة أعمال أو ترخيص للبناء. كما أن تقديرات التوظيف مستوحاة من تجربة ديزنيلاند باريس التي احتاجت عقودا للوصول إلى نحو 20,000 موظف. ولا تضمن ضخامة الاستثمار، تقول لك، هو استفادة السكان المحليين ما لم تفرض شروط واضحة للتوظيف والتدريب. لذلك قد يشكل المشروع فرصة اقتصادية حقيقية، لكنه يظل حتى الآن وعدا سياسيا جذابا تحيط به أسئلة جدية بشأن التمويل والجدوى والشفافية.
3: ونختم مع هذا المقال بعنوان طوفان نيبال حين تتحول الجبال إلى مقبرة، هذا ما نجده في صحيفة ليبراسيون.
12: نعم بالفعل شيرين، الصحيفة كشفت حجم الكارثة التي ضربت النيبال بعدما جرف انهيار أرضي هائل، كتلة جليدية وأطلق سيلا من المياه والطين والصخور امتد عشرات الكيلومترات مخلفا قتلى ومفقودين وقرى مدمرة. وزاد تحذير الصين من احتمال انهيار بحيرة مؤقتة تشكلت خلف الركام المخاوف من موجة جديدة. لكن المأساة لا تختصر في غضب الطبيعة فقط، فقد كشفت هشاشة البنية التحتية وضعف أنظمة الإنذار وصعوبة وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق الجبلية المعزولة. وبينما يرجح العلماء أن ارتفاع الحرارة يزيد اضطراب الأنهار الجليدية والمنحدرات، يحذرون من التسرع في ربط كل حادث مباشرة بالتغير المناخي. وتؤكد ليبراسيون أن الاكتفاء بإحصاء الضحايا بعد الكارثة ليس سياسة وقائية، فالفقراء مجددا هم من يدفعون ثمن الإهمال والمناخ المتطرف.
3: شكرا لك نجوى بن مبارك على هذه القراءة في الصحف الفرنسية الصادرة اليوم.
0: مباشر مع مراسل.
3: إلى العراق، حيث أرسل الحشد الشعبي تعزيزات كبيرة من قواته إلى منطقة الحدود العراقية السورية. تأتي هذه الخطوة في خضم تطورات داخلية وإقليمية. ولمزيد من المعلومات والتفاصيل معنا مراسلنا في بغداد باسل محمد. صباح الخير باسل.
8: صباح الخير شيرين.
3: باسل، لماذا بدأ الحشد الشعبي وبهذا التوقيت إرسال تعزيزات إلى منطقة الحدود العراقية السورية؟
8: نعم شيرين، يعني هناك أكثر من قراءة لقيام الحشد الشعبي بإرسال تعزيزات
3: حدود العراقية السورية.

0: في السؤال السابق، الهوية تعددت وأصبح لها مسميات كثيرة، من ناجح حرب إلى لاجئ إلى شخص هولندي، يعني تغيرت الهوية. فأننا أرجع بهذه الهويات كلها وأجيبها معايا هذا الباكج، فكان شيء صعب جدا. إضافة كمان إنه الفيلم مرتبط كثير بعائلتي، بعائلتي بمشاعرهم بأحاسيسهم بالأرشيف العائلي بأجدادي بمدينتي في اليمن تعز. فعشان كذا it's experimental، تجريبي. يعني الفيلم أيضا هو عبارة عن مشهد تأملي لتجربتي الشخصية وكيف أنا ممكن أعايش هذه التجربة الشخصية وأنقلها من خلال التجربة الجماعية، مع أنه الفيلم صور في اليمن وينقل تجربتي أنا بشكل شخصي، بس كمان الفيلم هو بشكل غير مباشر كمان ينقل تجارب كثير من المهاجرين اللي يعودوا إلى بلدانهم بعد فترات طويلة من تنقلات كثيرة في هوياتهم. فأنا هناك سألت نفسي ما الذي يحدث في الذاكرة. أنا أستخدم كلمة disturb بالإنجليزي في الفيلم، وهي كلمة إيقاعية، ما الذي يحدث، ما الذي يربك الذاكرة. فأتكلم عن هذا الشيء من خلال تجربتي الشخصية، من خلال أيضا النظر إلى الأرشيف العائلي اللي أنا وأمي عملنا عليه أو جمعناه من عائلتي، ننظر إلى تجاربنا، ننظر إلى مدننا من زمان كيف كان شكلها كيف الآن إلى آخره، حياتنا، الجمال اللي فيهم. يعني الفيلم كمان إذا لاحظت يتكلم عن فترة جميلة عاصرتها والدتي في تعز، هو كمان يعني ينقل تجربتي أنا كوحدة خرجت من اليمن، بس كمان تجربة والدتي التي تشعر بنوع من الحنين وتتذكر شكل بيتها وشكل بيت جدي لما العائلة على العيد. فهذه معاني جميلة حبيت كمان أنقلها. يمكن من الخارج يتبين المشاهد أننا نركز على هذه الأحداث الكبيرة، وصح هذا هو توجهي، بس كمان التفاصيل الصغيرة هذه أهم عندي بكثير بكثير بكثير من أننا أقول الحرب حدثت، الهجرة حصلت إلى آخره.
1: نعم، يعني هذا صحيح. يعني هناك تفاصيل صغيرة في كل أعمالك على كل حال، ليس فقط في هذا الفيلم تخيلني وطنا من الحب. ذكرتي بأنه سألت أكثر من سؤال يعني في هذا الفيلم، هل سؤال من هذه الأسئلة هو حول مفهوم الوطن بالنسبة لك؟ يعني أنا شاهدت فيديو قصير لك يحمل عنوان My ID أو هويتي في هذا الفيلم القصير جدا، تتحدثين عن تفاصيل صغيرة معينة مثل اللغة، مثل الرائحة، مثل مشهد طبيعي أو طبق تحضره الوالدة، وكل هذه التفاصيل تصنع الهوية. هل الوطن أو مفهوم الوطن هو مثل مفهوم الهوية، كناية عن تفاصيل صغيرة نحملها معنا وبالتالي نحمل هذا الوطن معنا؟
0: جميل هذا السؤال، شكراً. الفيلم القصير اللي أنت تشير إليه عملت عليه قبل سنوات يتحدث عن هذه التفاصيل، جلسة الشاي مع والدتي، رائحة البخور إلى آخره. أنا أحس إنه هذه التفاصيل الصغيرة هي وسائل إنقاذ، هي وسائل تمنحني الكثير من الصبر في رحلة البحث عن الوطن اللي نحن نتكلم عليه. أنا ما أعتقدش إن أنا في أعمالي أجاوب إيش الوطن، ولا أحاول، بيستصعب علي كثير أجيب على هذا السؤال. أحس إنه حلم كبير إن أنا أعرف أحقق الإجابة على هذا السؤال، بس من خلال هذه الوسائل الصغيرة، هي بس التفاصيل الصغيرة، نفحة البخور في البيت أو رائحة الشاي أو القهوة اليمنية، هذه كلها وسائل إنقاذ، وسائل تمنح الكثير من الصبر، من الصمود، وكثير من الطمأنينة خلينا نقول، والاستقرار. مع أنه كلمة استقرار كلمة مستفزة كمان، ونحن نتكلم عن رحلة البحث عن الوطن، بس مش بس تجربتي أنا وحتى النساء اللي صورتهم أو تجاربي مع الناس الآخرين اللي عاشوا تجربتي، نحن حرفيا في رحلة البحث عن وسائل تمنحنا الصبر في رحلة البحث عن الوطن.
1: نعم، عندي سؤال في يذهب في الاتجاه المعاكس لرحلة البحث عن الوطن، هذا الوطن الذي نحمله معنا. أنت عدت إلى اليمن بعد 10 سنوات من الغياب، ذهبت ربما للبحث عن ذكريات معينة ما زالت متعلقة في زوايا معينة من اليمن الذي تركته. يعني هل انتفاع الذكريات عندك هو الذي ذهبت للبحث عنه، وهل وجدت هذا المكان الذي تركته؟ يعني كيف تطور في رأسك؟

0: رحت متشوقة كثير للأمكنة، للأشخاص، الوطن كمان بالأشخاص، بالعائلة، بالأحباب، بالأصدقاء، هذا كله كمان يعني أعطاني كمان دافع. أكيد أكيد حسيت كثير بالحنين وأنا هناك، إن أنا أسمع صوت الأذان، إنه أتمشى في صنعاء القديمة. وذكرت وأنا في صنعاء القديمة، لا أخفيكي، أول يوم في حياتي لما رحت إلى صنعاء القديمة أو مدينة صنعاء القديمة في رحلة مدرسية وأنا صغيرة جدا، وكنت مبهورة بالمعمار اليمني، فذكرت الانبهار اللي أنا كنت فيه يعني. فهذا كله كان أعطاني نوع من الدهشة صراحة والإلهام بشكل كبير. لمة العائلة، في إذا لاحظت كمان في الفيلم نحن ونساء العائلة جلستنا التمينا ونحن نشوف الأرشيف العائلي ونتفرج على الجدة والخالة والعمة واللي ماتوا واللي لسه عايشين، هذا كله حرفيا أعطاني نوع من التحفيز الذهني يعني، وأعطاني نوع من الشعور بالحب لهذا البلد اللي ذكرياته لسه فيه من خلال التفاصيل الصغيرة.
1: نعم، أود أن أتوقف معك سنة فاروق عند جماليات هذا الفيلم، يعني الجمالية السينمائية في هذا الفيلم. هناك تعدد الوسائط كما ذكرنا، هناك التصوير الفوتوغرافي، هناك صور الأرشيف، هناك التحريك، النص، الصوت، صوتك راوية، وهي كلها وسائط وكأن محاولة أيضا لتوضيح ما هو مشوش في ذهنك. يعني هناك أكثر من مستوى في هذا الفيلم، وكأنه الصور يعني بالأبيض والأسود إلى جانب الصور بالألوان إلى جانب الرسم على الصور أو التحريك، كله وكأنه محاولات لاستعادة شيء ما، لتوضيح شيء ما عالق في ذهنك.
0: شكرا كمان على هذه القراءة للفيلم. إذا لاحظت كمان الفيلم صور في هولندا وصور كمان في اليمن، بس باليمن في الشكل أساسي، في هولندا كان لازم لأنه هويتي أيضا هنا. فلك أن تتخيلي صعوبة إن أنا أنقل مشهدين، وهويتي اللي تفرعت في مكانين مختلفين، ذكرياتي اللي تفرعوا في مكانين مختلفين، أرشيف عائلتي اللي أصلا يعني حسيت أضاف لي نوع من الأمان وأنا أبحث عن رحلة اليمن ما قبل الحرب. فكان تعقيدات المادة نفسها فرضت علي أن أنا أستعمل هذه الوسائط المتعددة. It's fragmented، يعني متقطع زي ما شفتي، فيه كل نص يوضح تجربة جديدة، النصوص هي زي البوابة عشان تفهمي إيش اللي حاصل بعدها. أنا حابة المتفرج يشوف الفيلم، والفيلم مهدى لابني الصغير زين، هذه كانت فاتحته، لأنه لما رحت اليمن رحت مع زين كان عمره 3 سنوات. فأنا كمان إذا تحدثنا عن صدمة عبر الأجيال، أنا كنت كمان في حيرة من أمري، هل صدمتي ممكن أنقلها لابني الصغير؟ ابني هذا اللي نشأ في هولندا لا يعرف عن اليمن شيء، لا يعرف عن الحرب شيء، هل ممكن أنقل له هذه الصدمة؟ فكمان الفيلم يخاطب هذا الشيء الحساس جدا، فكان خطاب لزين كمان. وفي يعني مشاهد كثيرة التقطتها من وجهة نظر زين، كيف يشوف اليمن زين يعني بلد جديد، جدته اللي ما شافها أصلا، عائلته، طبعا ابني يتكلم عربي بس أكيد بشكل مكسر يعني في هذاك الوقت. فكمان حبيت أنقل هذا الجانب، إيش معنى أننا كأم أنقل هذه التجربة لابني، وهو إيش بياخذ كمان من تجربته للعودة اليمن. طبعا هو فترتها صغير جدا، لا أعتقد أنه سيف يتذكر شيء، بس أنا كمان كنت محريصة أن أنا أنقل هذه مرة ثانية، هذه التفاصيل الصغيرة، الأمومة، يعني حتى النص كتب من 3 تجارب، تجربتي أنا، تجربة والدتي، تجربة زين، يعني فهي 3 أجيال مع فروقاتهم العمرية. فلك أن تتخيلي كان لازم أستخدم هذه الوسائط المتعددة، لأنه التصوير وحده، الفيديو وحده لم يكن كافي.
1: ونجحتي في ذلك سنة فاروق من خلال هذه الطبقات، من خلال هذه المستويات في فيلمك. تخيلني وطنا من الحب، ذكرت أرشيف العائلة، تقولين إن هذا الأرشيف ساعدك على تركيب إرث بصري مكسور، ماذا أردت أن تعرفي من خلال عملية التركيب هذا؟
0: يعني أرشيف العائلة كثير فيه كمان قصص، يعني أنا تربيت في وسط فيه نساء قويات جداً، نساء ملهمات، أمهات رائعات، بنوا جيل قوي، جيل أيضا متعلم منتمي إلى بلده كادر. فتربيت في خضم هذا العائلة، فكنت كمان جدا حابة أوضح هذا الجزء اللي هو يعني اليمن في فترة الستينات والسبعينات، الفترة اللي أنا ما عايشتها، كيف كان شكلها هذه الفترة، كيف كان نوعية الحياة، قصص النساء وقصص الأفراد وقصة أمي الشخصية. يعني الفيلم يعني يتكلم عن تجربة أمي الشخصية وقت ذلك، تجربة لما العيد، حتى لما أمي تكلمت إنه كنا هذا البيت في التلة أو في هذا المكان، وبعدين تشوفي صورة البيت هذا اللي هو كمان يحوي المعمار اليمني، فحسيت إنه في نوع من التقارب، قربني كثير من بلدي أكثر، قربني كثير من نساء عائلتي ومن نساء ومن أفراد بلدي كمان، إن أنا أرجع لهذا الوطن اللي أنا خلال سنوات الغربة توقعت إن أنا يعني بكون مهاجرة عنه، مهاجرة عنه نفسيا يعني، فحسيت إنه قربني لهذا الوسط اللي أنا أنتمي إليه.
1: نعم سنة فاروق، تصورين اليمن من كل جوانبه وتثيرين أيضا تناقضاته، ولكن من خلال حديثي معك أستطيع أن أقول بأنك تريدين أن نرى اليمن المتمثل بكل هذه التفاصيل الصغيرة الحنونة الرقيقة حتى الطريفة في بعض الأحيان. والعنوان جميل جدا، تخيلني وطنا من الحب. هل العنوان يأتي من هذه الرغبة أيضا، من كل هذه التفاصيل الصغيرة؟ يعني كي نتخيل وطنا من الحب يجب أن نتعمق في هذه التفاصيل الصغيرة.
0: لا أستطيع فقط أن أجمل الواقع وأقول إنه الواقع جميل. اليمن مرت بفترة صعبة خلال السنوات السابقة، صعبة جدا على كل الأصعدة، الداخل والخارج ما زال يعاني منها، فأتمنى فعلا لبلدي السلام، وهذه أمنيتي الوحيدة. لكن اللي أحاول أعمله إن أنا زي ما قلت لك أنا مهتمة أيضا بالتناقضات. نعم هناك نوع من الألم لكن هناك نوع من الصمود، هناك قبح لكن هناك جمال. Imagine me like a country of love، العنوان هو دعوة لرؤية هذا البلد من منظور الحب، من منظور السلام، من منظور إرثه اللي ذكرناه، إرثه العريق. هذا اللي حابة أوصله كمان.
1: نعم في نهاية حديثي معك سنة فاروق، أود أن أتحدث عن شخصية محورية في كل أعمالك، هي المرأة. المرأة التي تتحدثين عنها من كل الجوانب وفي كل المناسبات أستطيع القول، وتحديدا تلك التي تعاني. ربما كلمة عن هذه الشخصية الهشة ولكن في نفس الوقت القوية والصامدة، يعني كلمة صمود تعود بشكل مستمر في حديثك، وربما المرأة هي التي تجسد هذا الصمود أيضا.
0: هذا مش شيء غريب، إذا سألتيني من اللي دفعك للتصوير، من اللي شجعك، من كان معك، هي والدتي. أتذكر أنه أول يوم حملت فيها الكاميرا، حملت الكاميرا باليمن، كنت مذعورة، كنت خائفة مرعوبة، فكانت والدتي تقف هناك معي في الشارع تساندني، تشجعني، تدعمني لممارستي لهذه المهنة وهذه الموهبة، فعطتني كثير من هذا الدافع. غير أنه والدتي هي كمان امرأة عصامية، امرأة شجاعة، امرأة مثقفة متعلمة، وكمان زي ما قلت لك النساء اللي ربيت معهم في محيط عائلتي هؤلاء النساء. فكمان لما جيت لهولندا، وأعتقد زي ما قلت لك هي تجربة جماعية كمان، تجربة اللجوء والهجرة، وشفت النساء المهاجرات مع أطفال صغار، يعني يمكن لا يتعدوا السنة أو السنتين، خسروا كل شيء في الحياة وتنقلوا بين الحدود وعبروا الحدود والبحار والمحيطات عشان حرفياً يبدأوا حياة جديدة لأطفالهم، عشان يخلقوا نوع من الاستقرار من حياة جديدة. هذا كان بالنسبة لي شيء مبهر، شيء ألهمني الكثير. نساء حرفياً عانت وتعاني. أنا كمان في بدايات التصوير في اليمن كنت أوثق قصص النازحين، وكنت أشوف يعني كيف أنه حتى إذا لم تكن هناك كسرة خبز يعني في البيت، الأم بتعمل المستحيل عشان تأمن لأطفالها هذه كسرة الخبز. فأنا مبهورة بالمرأة اليمنية والمرأة بشكل عام، فأكيد وعندي قدوات يعني كثيرات الحمد لله يعني، فلذلك لا أخفيكي فهو شيء يعني أعتقد أنه محتوم من هذه الناحية.
1: نحن نوجه تحية إلى النساء بشكل عام والنساء اليمنيات بشكل خاص تحديدا اليوم مع كل المعاناة التي يعشناها في اليمن وخارج اليمن. أود أن أنهي معك سنة فاروق بأغنية أخذتها من فيديو My ID أو فيديو هويتي، هي أغنية لفيروز كيفك أنت. وفي الفيلم تذكرين بأنه أحيانا يعني مفهوم الهوية يأتي من أغنية، لماذا اخترتي أغنية فيروز كيفك أنت؟
0: يعني لماذا لا أختار هذه الأغنية؟ لماذا لا أختار؟ أنا اشتغلت أعتقد في الفيلم تبعي، مش ماي آي دي، هذا في الفيلم تبعي كان الأوريجينالي، نحن بنستعمل كمان فيروز الساوند ديزاينر أو مصممة الصوت هي كانت لبنانية، فقالت فيروز شيء مفروض علينا يعني بس كيفك أنت يعني ليش لا، المفترض أنه كيفك أنت تحمل معاني معينة كمان يعني أكيد ربينا عليها، ومن منا ما كبر على صوت فيروز وكيفك أنت
1: بالفعل كذلك. على كل حال في أغانيها أيضا هناك كل هذه المفاهيم، مفاهيم الهوية، الوطن، الحب، الانتماء، الذكريات، وكلها نجدها في فيلمك وفي أعمالك عموما، ولكن في فيلمك تخيلني وطنا من الحب. أتمنى لك كل الحب وكل السعادة وكل الاكتفاء من أعمالك، تحديدا تلك الأعمال التي توظفينها في التصوير الفوتوغرافي. سنة فاروق، أذكر بأنك مصورة فوتوغرافية، فنانة بصرية، وتعملين كمدرسة في جامعة لاهاي للفنون. أشكرك على المشاركة معنا اليوم.
0: شكرا كثير، استمتعت جدا بهذا اللقاء، بقراءتك المميزة لأعمالي، لشغلي، وأسئلتك كمان المتفردة. شكرا للشرف.

0: النغمة في مهب الريح.
1: ونغمة اليوم هي نغمة مغنية موسيقى الكونتري الأمريكية دولي بارتن، التي رحلت عن هذا العالم في 25 من أغسطس الجاري عن عمر ناهز 80، تاركة وراءها إرثا فنيا هائلا ومكانة فريدة في تاريخ الموسيقى الشعبية الأمريكية. ولدت دولي ريبيكا بارتن في 19 من يناير من عام 1946 في مدينة سيفييرفيل في ولاية تينيسي، وكانت الرابعة بين 12 طفلا، وعاشت طفولة متواضعة، لكنها لم تحاول يوما إخفاء جذورها المتواضعة هذه، بل على العكس ظلت هذه الأرض بحكاياتها وموسيقاها ومناظرها الطبيعية مصدر إلهام دائم لأعمالها. بدأت دولي بارتن الغناء في سن صغيرة، ففي العاشرة من عمرها كانت تعمل في محطة إذاعية محلية. أهداها عمها أول جيتار لها وشجعها على خوض التجربة الموسيقية، وفي 13 صعدت على خشبة جراند أولي أوبري الشهيرة في مدينة ناشفيل المعروفة بمشهد موسيقي متميز فيها، وهناك التقت بجوني كاش الذي أصبح أحد أبرز الفنانين الذين أعجبت بهم طوال حياتها. في 18 من عمرها وبعد حصولها على شهادتها الثانوية غادرت عائلتها متجهة إلى ناشفيل حاملة طموحا واحدا، أن تعيش من أجل الموسيقى ومن الموسيقى، وأدركت سريعا بأنها تريد أن تكتب قصتها بنفسها وأن تؤدي قبل كل شيء أغانيها الخاصة. فوراء الشعر المستعار الأشقر والأزياء البراقة وروح الدعابة التي لم تفارقها توجد مؤلفة موسيقية وكاتبة أغاني غزيرة الإنتاج، وعلى مدى مسيرتها الطويلة كتبت أغاني كثيرة وبنت استقلالاً فنياً ومادياً استثنائياً. هذه الغزارة الموسيقية تجلت بشكل خاص في منتصف سبعينيات القرن الماضي وجعلت منها أسطورة في مجال موسيقى الكونتري. نستمع الآن إلى أغنية I Will Always Love You، واحدة من أجمل أغاني الوداع في تاريخ الموسيقى. اشتهرت بشكل خاص عندما أعادت الفنانة ويتني هيوستن الأمريكية أداءها في فيلمها بادي غارد. نستمع إليها.

نتابع الحديث عن الفنانة الأمريكية دولي بارتن التي لم تكتفي بالغناء بل خاضت أيضا تجربة السينما، كما أدركت أن مظهرها يمكن أن يلعب دورا أيضا في إيصال رسائل معينة إلى المجتمع الأمريكي. فبروحها المرحة وإطلالاتها المبالغ فيها عن قصد استطاعت أن تكسر الحدود بين ما هو شعبي وما هو راق، وسخر البعض من ملابسها ومن صورتها كامرأة شقراء من عالم الريف والقنتري، لكن هذا لم يردعها من المضي في مشروعها الموسيقي، لأنها كانت تعرف أن الإنسان يمكن أن يكون مضحكا وذكيا في آن معا، متألقا وشعبيا أيضا في آن معا. ومع مرور السنوات أصبحت أيضا سيدة أعمال ناجحة، وأنشأت دوليوود، مدينة الملاهي الكبيرة في منطقتها في مسقط رأسها في ولاية تينيسي، كتحية لجذورها وثقافتها. ولكن أحد أهم أبعاد حياتها كان بلا شك الالتزام بالعمل الخيري، ففي عام 1995 أطلقت برنامج Imagination Library أو مكتبة الخيال، الذي يوزع الكتب مجانيا على الأطفال ويشجع على القراءة منذ سن مبكرة، وقد استفاد ملايين الأطفال حول العالم من هذا البرنامج. ولم تكن دولي بارتن مجرد صوت أو مسيرة فنية، بل كانت أيضا نموذجا ملموسا للنجاح. طفلة فقيرة أصبحت نجمة عالمية من دون أن تنسى يوما المكان الذي جاءت منه. دولي بارتن إذن فارقتنا في 25 من أغسطس الجاري عن عمر ناهز 80. ننهي بواحدة من أجمل أغانيها تحمل عنوان جولين. أشكركم على المتابعة، كما أشكر مازن الخليل على الهندسة الصوتية، وإلى اللقاء في الغد.

0: كنتم مع إعادة لبرنامج مراسي مع ميشا خليل.
1: من 29 من أغسطس إلى 13 من أيلول سبتمبر اكتشفوا فيزا بور ليماج، المهرجان الدولي للصحافة المصورة في مدينة بيربينيون. موعد سنوي مع الصحافة المصورة من جميع أنحاء العالم مع معارض وعروض أفلام تروي عالم اليوم. مزيد من المعلومات على visa-pour-l'image.com بالاشتراك مع مونتي كارلو الدولية. مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
2: إنها 1 ظهرا بالتوقيت الفرنسي.
0: لميس زين الدين،
2: أهلا بكم إلى فترة إخبارية متنوعة تأتيكم مستهلة بنشرة للأخبار، ونبدأ النشرة بالعناوين. هجمات تستهدف المقر الرئاسي والمطار الدولي في النيجر، والحرس الجمهوري يصد مسلحين في محيط القصر الجمهوري. حزب الله يؤكد رفضه لاتفاق الإطار مع إسرائيل متعهدا بعدم الاستسلام. مقتل 3 مسلحين في غارة جوية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، و5 قتلى فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة. الحكومة الإيرانية تتعهد بالوقوف بحزم بوجه العقوبات الأمريكية. ترامب يعلن سيطرة الولايات المتحدة على جزء من احتياطات النفط الفنزويلية عبر إبرام اتفاق نفطي ضخم.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم، نبدأ النشرة من التطورات العسكرية في النيجر، حيث يتواصل إطلاق النار والانفجارات منذ الليل لسيما في محيط القاعدة العسكرية في المطار الدولي. وفي حين توقف بث التلفزيون الوطني صباح اليوم، قال مصدر أمني إن مسلحين حاولوا اختراق الطوق الأمني المحيط بمقر الرئاسة. التفاصيل معك منيا بالعافية.
3: تستهدف عملية إطلاق النار والانفجارات أساساً محيط القاعدة العسكرية في المطار الدولي، والتي تضم هيئة أركان القوى الموحدة لتحالف الساحل بمشاركة النيجر وبوركينا فاسو ومالي، إلى جانب المقر العام لفيلق إفريقيا، مجموعة فاغنر سابقاً التابعة لوزارة الدفاع الروسية. كما يعد المطار هدفاً استراتيجياً للنظام الحالي، وشهد أواخر العام الماضي هجوماً عنيفاً احتجز خلاله المسلحون كمية كبيرة من مركزات اليورانيوم المنتج في النيجر في انتظار تصديرها، ولم يرصد أي تحرك للشحنة منذ ذلك الحين. ويؤكد شهود عيان أن الهجوم الحالي يبدو أخطر من سابقه، ولم يكشف بعد عن الجهة التي تقف وراءه، علما أن النيجر تواجه منذ منتصف العقد الماضي جماعات جهادية تنشط أيضا في بوركينا فاسو ومالي، كما تشهد المناطق الحدودية هجمات دامية متكررة. بالموازاة، أفادت منشورات بإطلاق نار وانفجارات في أنحاء نيامي، خاصة في المنطقة الإدارية التي تضم القصر الرئاسي ومقر التلفزيون الوطني.
2: هذا ودعا المجلس العسكري إلى الحفاظ على الهدوء وتفادي نقل أي معلومات لم يتم التثبت منها، مؤكدا أن القوات الدفاعية والأمنية متأهبة للدفاع عن الوطن. إلى التصعيد في الشرق الأوسط وتحديدا في لبنان، حيث جدد الأمين العام لحزب الله رفضه اتفاق الإطار بين بلاده وإسرائيل، مؤكدا أن الحزب لن يستسلم. تصعيد حزب الله يأتي قبيل جولة مفاوضات جديدة مرتقبة هذا الشهر في العاصمة الإيطالية روما. من بيروت، تيريز جدعون.
4: لم تخلو كلمة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من رسائل سياسية مباشرة في توقيت تمضي فيه الدولة اللبنانية قدما في مسار المفاوضات، فيما يرفض الحزب أي اتفاق لا ينسجم مع رؤيته. وفي كلمة ألقاها خلال احتفال في ذكرى المولد النبوي، جدد قاسم رفضه لاتفاق الإطار بصيغته المطروحة، معتبرا أن أي اتفاق خارج القانون وخارج الإطار غير شرعي ومذل، ومؤكدا أن الحزب لا يريد الحرب، لكنه في المقابل شدد على أنه سيبقى في الميدان.
5: نحن نقبل بتطبيق 27 11/2024 الاتفاق اللي انعمل تحت سقف 1701 وما في شيء آخر. نحن لا نوافق على المناطق التجريبية ولا على ما ينتج عنها، يعني لا نوافق لا على لجنة التحقق ولا على من يشارك في لجنة التحقق.
4: رسائل قاسم لم تتوقف عند رفض اتفاق الإطار، بل شملت أيضا مسألة السلاح مع التأكيد على التمسك به. وبينما تقول الدولة اللبنانية أن باب التفاوض يبقى مفتوحا سعيا إلى حماية لبنان ومصالحه، يأتي كلام قاسم ليضع فاصلا واضحا بين المسار التفاوضي للدولة وموقف الحزب الرافض لأي تسوية يرى فيها خروجا عن الإطار الذي يحدده، مع الإصرار على عدم تسليم السلاح. راجد عون، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
2: مدنيا صعدت القوات الإسرائيلية في الآونة الأخيرة من وتيرة استهدافها لبلدات في جنوب لبنان، خصوصا في منطقة النبطية حيث مرتفعات علي الطاهر، ما أسفر عن مقتل امرأة أمس بحسب السلطات اللبنانية. في تصعيد إسرائيلي لافت في الضفة الغربية المحتلة، شن الجيش الإسرائيلي غارة جوية على من وصفهم بالإرهابيين في مدينة جنين شمال الضفة. الضربات أسفرت عن مقتل 3 عناصر من حركة حماس بحسب ما أفاد الجيش الإسرائيلي. وبينما هنأ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الجيش على العملية، نددت حركة حماس بما وصفته بالمجزرة، مشيرة إلى أن الهجوم سيواجه بمزيد من الغضب والمواجهة بحسب قولها. والمزيد من التفاصيل من القدس مع زياد حلبي.
6: من جنين إلى دمشق التصعيد يتنقل بين الجبهات. للمرة الأولى منذ 10 أشهر عاد سلاح الجو الإسرائيلي إلى الضفة الغربية في تصعيد جديد، حمل هذه المرة توقيع غارة جوية على جنين. الغارة أسفرت عن اغتيال قيس البيتاوي الذي تصفه إسرائيل برئيس خلية مسلحة لحماس وثلاثة من مساعديه، فيما سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع إلى الترحيب بالعملية. لكن الضفة لا تشتعل من جانب واحد، فقد حذر رئيس الأركان إيال زمير نتنياهو شخصيا من احتمال فقدان السيطرة، ليس بسبب العمليات الفلسطينية بل أساسا نتيجة تصاعد اعتداءات المستوطنين التي يسميها الجيش الجريمة القومية اليهودية، محذرا من عود ثقاب قد يشعل المنطقة. وفي موازاة ذلك تواصل إسرائيل غاراتها واغتيالاتها في غزة وقصفها جنوبي لبنان كمريف دمشق، وسط ضغوط أمريكية لمنع مواجهة إسرائيلية تركيا في سوريا وتمسك إسرائيلي بحرية عمل عسكرية وإن محددة في لبنان وغزة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
2: منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت إسرائيل بارتكاب ما وصفته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بسبب عمليات تهجير قسري بحسب قولها. من جهتها إسرائيل تنفي ارتكاب مثل هذه الجرائم. التصعيد العسكري الإسرائيلي يتواصل أيضا في قطاع غزة، حيث قتل 5 فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب القطاع بحسب مصادر طبية. تفاصيل ميدانية من غزة مع وسام أبو زيد.
7: وسط جمود التحركات السياسية الرامية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لا تزال الهجمات العسكرية الإسرائيلية مستمرة على قطاع غزة، لتسجل المستشفيات الفلسطينية خلال الساعات 24 الماضية مقتل 5 فلسطينيين جراء غارات استهدفت مناطق عدة، ومن بين الضحايا 3 مزارعين من عائلة واحدة قتلوا في هجوم استهدف بلدة القرارة شمال خان يونس جنوبي قطاع غزة. ومع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، حذر الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أن عدم الالتزام بخارطة الطريق المتفق عليها يهدد بانهيار وقف إطلاق النار، اتفاق لا يزال يواجه تحديات كبيرة فيما لم تنعكس تفاهماته إيجابا على حياة آلاف النازحين في ظل شح المساعدات واستمرار الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
2: هذا وأجلت فرنسا 44 فلسطينيا من قطاع غزة هذا الأسبوع، من بينهم علماء وفنانون مهددون وأشخاص مخولون الاستفادة من برنامج الاستقبال في حالات الطوارئ، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي. في الملف الإيراني، تعهدت الحكومة الإيرانية بالوقوف بحزم في وجه العقوبات الأمريكية وما وصفته بالمؤامرات الأمريكية الإسرائيلية، مؤكدة أن الدبلوماسية والدفاع أداتان متكاملتان ومنسقتان ولا تنفصلان لحماية المصالح الوطنية والأمن كما السلامة الإقليمية للبلاد. وضمن إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحكومة تعتزم قطع عمليات مصرف مصري كبير في الإمارات العربية المتحدة عن النظام المالي الأمريكي، وتشمل هذه الخطوة فروع بنك مصر وهو ثاني أكبر مصرف حكومي مصري. تواصلون الاستماع إلى نشرة الواحدة ظهرا من إذاعة مونت كارلو الدولية. في ملف الحرب الروسية الأوكرانية، أدى هجوم بطائرات مسيرة روسية على مستودع عند أطراف العاصمة كييف إلى مقتل 27 شخصا على الأقل في حصيلة غير نهائية وفق ما أعلنت السلطات، وخلف الهجوم حرائق هائلة ما أجبر مئات الأشخاص على إخلاء المنطقة في وقت مبكر من صباح اليوم. محمد زاوي من كييف يطلعنا على التفاصيل.
8: من ضربة روسية إلى كارثة ما زالت أسبابها ومسؤوليتها قيد التحقيق، ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجارات في قرية ميلا قرب العاصمة الأوكرانية إلى 27 قاتيلا وعشرات المصابين. بحسب السلطات، تسببت الضربة في حريق واسع امتد إلى مناطق سكنية وألحقت أضرارا بما لا يقل عن 50 مبنى سكني. ويأتي الهجوم في اليوم الثالث على التوالي من الانذارات والضربات الجوية شبه المتواصلة على كييف ومحيطها. الرئيس زيلينسكي أكد أن مسيرة روسية أصابت مستودعاً ما أدى إلى انفجارات متتالية وإصابة دار لرعاية كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. أكثر من 370 شخصاً أجلوا من المنطقة، فيما يشارك ما يزيد على 300 عنصر من فرق الطوارئ في إخماد الحرائق والبحث تحت الأنقاض. القضية لا تتوقف عند الهجوم الروسي، فالشرطة الوطنية وجهاز الأمن فتح تحقيقا جنائيا بتهمة الإهمال الوظيفي لتحديد المسؤولين عن تخزين الذخائر على مقربة من المنازل والمنشآت المدنية. محمد زاوي، كييف، مونت كارلو الدولية.
2: في الجانب الروسي، أعلنت السلطات في منطقة بلغورود الروسية مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على المنطقة، وأضافت السلطات أن 3 من المصابين في حالات خطيرة. في ظل ضغوطات عسكرية واقتصادية، يشارك قادة روسيا والصين كما إيران والهند في قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون تستمر ليومين في بشيك، حيث من المقرر عقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره مسعود بيزشكيان. التفاصيل معك منى دويبية.
9: لمدة يومين تنعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشيك في ذكرى تأسيسها 25، يحضرها فلاديمير بوتين وشي جين بينغ ومسعود بسكشيان وناريندا مودي وشهباز شريف برعاية الرئيس القرقيزي صادر جباروف. على هامش الجلسات تتقدم اللقاءات الثنائية، أبرزها اجتماع بوتين بسكشيان في لحظة تقرب عسكري وتجاري متسارع، إلى جانب محادثاته المنفصلة مع شي ومودي وأردوغان. التكتل الذي يضم 10 دول يقول إنه يمثل 40% من سكان العالم وربع ناتجه الإجمالي، يجتمع هذه المرة وأزمات أعضائه في ذروتها. حرب أوكرانيا في عامها الخامس، حرب الشرق الأوسط منذ الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران في شباط فبراير، رسوم جمركية أمريكية تثقل كاهل الصين والهند، وعقوبات ثانوية فرضت أواخر آب أغسطس على شركاء طهران التجاريين. طهران العضو منذ 2023 تراهن على المنظمة للالتفاف على العقوبات، غير أن الخبراء يذكرون بأن مثل هذه التحالفات نادراً ما أسعفتها في لحظات الأزمة. ويبقى الحد الأكبر لطموح التكتل من داخله تنافس روسي صيني في آسيا الوسطى، توترات متجددة بين بكين ونيودلهي وإسلام أباد. فهل نحن أمام قوة وازنة أمام الغرب، أم أننا أمام منصة للصور الجماعية تخفي تباينات لم تحسن بعد؟
2: في الشأن الأمريكي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أبرمت اتفاقاً نفطياً ضخماً مع كاراكاس يضمن للولايات المتحدة سيطرة الأغلبية على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطات النفطية في فنزويلا. أحلام الطاهر.
10: أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم. بهذه الكلمات وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا نفطيا ضخما مع كاراكاس من شأنه أن يضاعف الاحتياطيات النفطية الأمريكية. وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا، وذلك من خلال شراكة مع القطاع الخاص. اتفاق وصفته رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز بالتاريخي أيضا، وقالت إنه ينص على تطوير 17 حقلا استراتيجيا بإمكانيات تبلغ 65 مليار برميل من النفط واستثمارات تتجاوز 100 مليار دولار. ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات لمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى العشرات من حقول النفط الفنزويلية، في وقت وصل فيه الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ 40 عاما. وفي مقابل هذه الحصة الملكية لأمريكا، ستقوم الشركات الخاصة ومن بينها شركات أمريكية بتطوير الحقول بما يوفر لفنزويلا المزيد من عائدات النفط.
11: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن الاتفاق يمنح الولايات المتحدة حصة ضخمة في احتياطات النفط الفنزويلية، وسيجلب استثمارات بنحو 100 مليار دولار إلى الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية. إلى هنا نصل مستمعينا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. هجمات تستهدف المقر الرئاسي والمطار الدولي في النيجر، والحرس الجمهوري يصد مسلحين في محيط القصر الجمهوري. حزب الله يؤكد رفضه لاتفاق الإطار مع إسرائيل متعهدا بعدم الاستسلام. مقتل 3 مسلحين في غارة جوية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وخمسة قتلى فلسطينيين جراء غارة إسرائيلية جنوب قطاع غزة. الحكومة الإيرانية تتعهد بالوقوف بحزم بوجه العقوبات الأمريكية. 27 قتيلا على الأقل في ضربة روسية استهدفت مستودعا قرب كييف.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com.
11: والآن ننتقل مستمعينا إلى فقرة خبر وتحليل، وهي بكلام خطار أبو دياب وبعنوان العالم كما يراه دونالد ترامب من هرمز إلى أونتاريو.
12: تعبر سياسة دونالد ترامب في التعامل مع العالم عن نزعة أمريكا أولاً التي تسعى إلى إعادة تشكيل النظام الدولي عبر الضغط الاقتصادي المباشر وإعادة التفاوض على التحالفات القديمة وتجاوز المواثيق الدولية لخدمة مصالح واشنطن البحتة. ويرى العديد من المراقبين إن إدارة ترامب التي تسعى حثيثاً من أجل ترسيخ الولايات المتحدة قوة عظمى وحيدة عالمياً تقود ممارساتها وأخطاؤها إلى تشكيل نظام عالمي تصبح فيه أمريكا أقل أهمية. إذا نظرنا إلى استراتيجية الأمن القومي الأمريكي المعلنة أواخر العام 2025، يتضح لنا التركيز على أن العالم يدور حول أمريكا بالرغم من القول بنهاية العولمة. وللحفاظ على الموقع الريادي لواشنطن، تم اعتماد أولويات جديدة تبدأ بنصف الكرة الغربي، ويلي ذلك آسيا، وبعدها أوروبا الشرق الأوسط، وأخيرا إفريقيا، ويتمثل الأهم في السعي لقطع الطريق أمام توسع النفوذ الصيني والروسي. خلال ولايته الأولى حرص دونالد ترامب على عدم الانغماس في الحروب، لكن ولايته الثانية طغى عليها حتى الآن التدخل في فنزويلا والحرب مع إيران، بالإضافة للرسوم الجمركية واختبارات القوة من أوكرانيا إلى غرينلاند. يحاول الرئيس دونالد ترامب الاستعاضة عن تحقيق نجاحات كبرى ببعض التصرفات الاستعراضية ذات الرمزية، مثل نشره على منصة تروث سوشال صورة للأقاليم الأمريكية مضيفا إليها مضيق هرمز في إيحاء بأنه صار خاضعا لسلطة الولايات المتحدة حديثا. مقابل هذه الدعاية لإنجاز نظري في المقام الأول، يرفع متشددو إيران سقف مطالبهم، يعقدون المفاوضات ويطالبون باعتراف أمريكي بسيادة طهران على مضيق هرمز. على نفس المنوال وبخصوص كندا، جارة الولايات المتحدة، وقع الرئيس الأمريكي في 27 من الشهر الجاري أمرا تنفيذيا يقضي بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا، في خطوة تزيد من استفزاز كندا التي تعاني من الحرب التجارية الأمريكية. ولوح ترامب في آخر تصريحاته أنه أصبح لدى الأمريكيين خليج وبحيرة، القصد خليج المكسيك الذي سماه خليج أمريكا. ولم يخفي ترامب تصميمه أو رغبته في تغيير اسم المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ. اللافت أنه خلف معركة اسم بحيرة أونتاريو تقف قصة تتجاوز الخلاف السياسي الراهن بين الولايات المتحدة الوحيدة وكندا وتمتد لأكثر من 4 قرون من تاريخ الشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية وإرثها اللغوي في منطقة سبقت بقرون قيام الدولتين بصورتيهما الحديثتين. بيد أن العالم كما ينظر إليه سيد البيت الأبيض الحالي لا يقر بشعوب قديمة مثل شعب الوندات في أونتاريو أو بخصوصيات عرقية وقومية أو مصالح وطنية، خاصة إذا كان ذلك يتعارض مع المصلحة العليا لواشنطن أو الغلبة الأمريكية.
11: إلى أخبار الاقتصاد في منطقة الخليج، قطر تمدد حالة القوة القاهرة على إمدادات الغاز مع استمرار التوترات في مضيق هرمز. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. زياد صباح الخير.
13: أهلا، صباح النور لمس.
11: زياد، كيف سينعكس تمديد القوة القاهرة في قطر على سوق الغاز العالمية خصوصا مع اقتراب فصل الشتاء؟
13: شركة قطر للطاقة أبلغت مشترينا في باكستان بأن تعليق شحنات الغاز سيستمر حتى شهر أكتوبر، فيما مددت عمليات الإلغاء بالنسبة لبنغلاديش إلى ما بعد شهر سبتمبر. وفي أوروبا أفادت شركة إديسون الإيطالية بأن تعليق الشحنات القطرية سيمتد إلى أوائل شهر نوفمبر. هذا الأمر سيرفع إجمالي عدد الشحنات التي تعذر تسليمها إلى الشركة الإيطالية إلى 29 شحنة، بما يعادل 3.8 مليار متر مكعب من الغاز، إلا أن الشركة الإيطالية أكدت قدرتها على تأمين بدائل للغاز لجميع عملائها، مع الإشارة هنا إلى أنها ترتبط بعقد طويل الأجل مع قطر للطاقة لتوريد 6.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى إيطاليا، أي حوالي 10% من إجمالي استهلاك البلاد. من المرجح أن يؤدي تمديد حالة القوة القاهرة في قطر إلى إبقاء الضغوط مرتفعة على أسواق الغاز في أوروبا وآسيا، ولاسيما مع اقتراب فصل الشتاء وتراجع المخزونات الأوروبية، ما قد يزيد المنافسة بين المشترين الأوروبيين والآسيويين على الشحنات المتاحة. في المقابل تعزز هذه الأزمة جاذبية إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة ومناطق أخرى، مع سعي المستوردين إلى تنويع مصادر الإمداد وتقليل مخاطر الاعتماد على منطقة الشرق الأوسط.
11: زياد، تمديد القوة القاهرة في قطر يعكس توجها خليجيا لإعادة رسم خريطة البنية التحتية باستثمارات بمئات المليارات من الدولارات، فكيف ستعيد هذه الاستثمارات تشكيل البنية التحتية في المنطقة؟
13: بالفعل تداعيات الحرب واضطراب حركة النقل عبر مضيق هرمز يدفع دول الخليج إلى تسريع الاستثمار في 3 محاور رئيسية، هي الموانئ ومسارات الطاقة البديلة وشبكات النقل الإقليمية، بهدف تعزيز مرونة الاقتصادات الخليجية وإيجاد حلول دائمة ومتكاملة لتقليل الاعتماد على مواقع هرمز. تشير تقديرات أوردتها وكالة رويترز إلى أن قيمة مشروعات البنية التحتية الجديدة قد تتجاوز مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة المقبلة، مع اعتماد دول الخليج بدرجة كبيرة على صناديق الثروة السيادية لتمويل تلك الاستثمارات. الموانئ تبرز في مقدمة الأولويات، إذ يجري تحويل جزء من حركة التجارة إلى موانئ السعودية على البحر الأحمر والموانئ الشرقية في الإمارات رغم محدودية طاقتها مقارنة بحجم التدفقات عبر هرمز. وفي قطاع الطاقة تسرع السعودية خططا بمليارات الدولارات لتوسيع خط أنابيب النفط إلى ساحل البحر الأحمر، فيما تجري الكويت محادثات مع السعودية والإمارات لتوسيع شبكات الأنابيب واستيعاب شحناتها النفطية. يمتد التحول إلى النقل مع خطط لإنشاء خط سكك حديدية يربط السعودية وتركيا عبر الأردن وسوريا، مع احتمال انضمام دول خليجية أخرى، بما يعزز الربط التجاري الإقليمي ويفتح مسارات بديلة أمام حركة البضائع. وبذلك لا تعود البنية التحتية مجرد أداة للنمو الاقتصادي، بل تتحول إلى مكون أساسي في استراتيجية الأمن الاقتصادي وتنويع مسارات الطاقة والتجارة في المنطقة.
11: المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية في منطقة الخليج زياد الطحش، شكرا لك.
13: شكرا لك.

0: الاقتصاد إلى النشرة الرقمية، وهي مع نايلة الصليبي وبعنوان السيارات المتصلة هدفا للقراصنة. فلنستمع لنايلة الصليبي.
1: أهلا بكم في النشرة الرقمية. برمجية خبيثة تحول أنظمة المعلومات والترفيه في السيارات المتصلة إلى بوتنت.
2: الأمن الرقمي.
1: كشف باحثون في شركة كاسبيرسكي لأمن المعلومات والأمن السيبراني عن أول برمجية خبيثة معروفة لنظام أندرويد تستهدف تحديداً أنظمة المعلومات والترفيه في السيارات المتصلة بالإنترنت. وهذه الأنظمة التي غالباً ما تصمم لتتيح للمصنعين دمج تطبيقاتهم الخاصة بسهولة، يمكن أن تصبح أيضاً هدفاً لقراصنة شبكات البوتنت على غرار الهجمات التي تستهدف الأجهزة المتصلة الأخرى. ووفقاً لتحقيقات كاسبيرسكي، تستهدف هذه الحملة وحدات التحكم الرئيسية في السيارات الهيد يونتس المجهزة بنظام دوفن، وتحديداً آلية التحديث الخاصة بها. في هذه الأجهزة يتلقى تطبيق نظام يدعى TW Core تعليمات عن بعد، ثم يقوم بتنزيل البرمجيات المحددة وتثبيتها. وتستخدم هذه الوظيفة عادة لتحديث مكونات جهاز الراديو في السيارة، لكنها تحتوي على نقطة ضعف، إذ قد تؤدي إلى تثبيت تطبيق جديد تماما بدلا من الاكتفاء باستبدال برنامج موجود بالفعل. ويهدف القراصنة إلى ضم كل سيارة مصابة بشكل خفي إلى شبكة ضخمة من الأجهزة الملوثة لتصبح جهازاً زومبي ضمن شبكة بوتنت. لا يتعلق الأمر بالضرورة باختراق مباشر للسيارة أو بالتلاعب بأدائها، بل إن نقطة الدخول هي قناة التحديث التي يثق بها جهاز الراديو في السيارة. استغل القراصنة آلية التحديث لتمرير برنامج جار سيرفيس لودر لزرع الفيروسات على أنه تحديث شرعي، وبالتالي بعد إتمام التثبيت يشغل جار سيرفيس لودر وكيلاً بروكسي إلى جانب وحدة برمجية للاحتيال الإعلاني تحمل اسم زيما، التي تحول جهاز الراديو المخترق في السيارة إلى محطة نقل للشبكة Network Relay. وهنا تتحول وحدة الترفيه في السيارة من مجرد شاشة عرض للمعلومات والترفيه إلى كمبيوتر صغير متصل بالإنترنت باستمرار، ينفذ شفرة لم يوافق عليها مالك السيارة، ولا يتوفر لديه أي وسيلة لكشفها. فكل 90 دقيقة تقريباً يرسل المكون الخبيث إلى القراصنة معلومات عن جهاز الراديو في السيارة، مثل الطراز والدقة وشبكة الواي فاي وعنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط الماك، وهو معرف فريد، أي عنوان الجهاز الذي يتيح توجيه حزم البيانات بشكل صحيح داخل شبكة اتصال داخلية أو شبكة الإنترنت. وبعد الإرسال ينتظر تعليمات جديدة، ويمكن استخدام هذه التعليمات لعرض إعلانات مخفية أو محاكاة الزيارات أو النقرات في الخلفية أو تنزيل شفرة خبيثة إضافية. وهكذا يتحول اتصال السيارة بالشبكة المخصص أصلاً لخدمة الخرائط والبث والتشخيص التقني إلى مورد يعاد استغلاله عبر اتصال السيارة دون علم مالكها. وينسب باحثو كاسبيرسكي للأمن السيبراني هذه الحملة بدرجة عالية من الثقة إلى مجموعة مويو التي ارتبطت سابقاً بشبكة البوتنت المعروفة باسم باد بوكس، والتي اشتهرت باختراقها لعدد كبير من أجهزة التلفزيون وأجهزة أندرويد المتصلة بالإنترنت في جميع

0: المرارة أيضا هي بس هيك ملاحظة صغيرة، هي تكثر أمراضها أو مشاكلها عند النساء أكثر من الرجال،
1: لماذا؟
0: وتكثر عند بسبب الهرمونات
1: نعم
0: الأنثوية،
1: نعم
0: وأيضا تكثر عند الناس اللي عندهم زيادة بالوزن، أو الناس اللي تخسر وزن بسرعة كبيرة، أو بسبب أمراض دم والتهابات.
1: نعم
0: بس هي عموما عند النساء اكثر، واكثر شيء يصير فيها مشاكل الحصى والالتهابات، فلذلك نضطر انه نرفعها. هسه وظيفه المراره بشكل اساسي بالجسم هي تخزين الماده الصفراء اللي تنزل من الكبد،
1: نعم
0: واطلاقها للامعاء عند دخول المواد، عند دخول الاكل للمعده وللاثني عشر، والاكل بالاخص الاكل اللي فيه دهون عاليه او دهون بشكل عام.
1: نعم
0: فتبدأ المرارة بالتقلص وإفراء و يعني تحرير ما فيها من خزين من المادة الصفراء حتى تساعد بهضم الدهون والأكل. من نرفعها إحنا هاي المرارة، تبدأ المادة الصفراء اللي هي تفرز من الكبد. طبعا هاي ملاحظة مهمة جدا، لأنه هواية من المرضى يجون للعيادة من يكون عنده مشاكل ويريد نرفع المرارة، يتصور أنه المادة الصفراء اللي تهضم الدهون هي من المرارة، فما يعرف يسأل أنه إذا رفعت المرارة شلون راح أعيش حياتي، شلون راح أقدر آكل. إحنا المادة الصفراء تنزل من الكبد وليس من المرارة، المرارة هي خزان فقط
1: نعم
0: لتخزين المادة الصفراء واستعادة الماء منها،
1: إذن ليس هناك
0: من
1: من
0: المادة
1: تأثير
0: الصفراء.
1: عندما تستأصل.
0: التأثير اللي يصير يعني ممكن يكون وقتي إلى مدة أسبوع، أو ممكن يمتد إلى فترة تقارب ال4 سنوات يصير عندنا مشاكل بعد رفعها.
1: نعم
0: لكن بمعظم الأحيان هو تأثير وقتي، وهو أنه المادة الصفراء راح تنزل من الكبد مباشر على الأمعاء، فبذلك راح تعمل شوية تهيج ببطانة الأمعاء لأنها مباشر تنزل، وتكون هاي المادة مو مركزة بعدها مخففة، فتسبب تهيج ببطانة الأمعاء وتأثر على البكتيريا اللي موجودة بالأمعاء، فيصير عندنا اضطراب بالهضم، ويصير عندنا معظم الأحيان إسهال عند المرضى، أو عفوا الخروج مالهم يصير يعني قريب على الإسهال، يكون طري أكثر من العادة يعني،
1: نعم
0: أو البول موشن عندهم تكون يعني أكثر، كل ما ياكل يروح للحمام عفوا،
1: نعم نعم
0: هاي بفترة البداية، أو يحس باضطرابات مثل نفخة أو يعني سوء هضم، أو بعد
1: نعم
0: الأكل بالأخص الأكل اللي يحوي على المواد الدهنية.
1: نعم
0: هذه تبدي بعد العملية بفترة من الزمن، تبدي شوية شوية الجسم يتأقلم مع هاي المادة اللي راح تنزل الصفرة مباشرة على الأمعاء، البكتيريا تبدي تعود نفسها، البطانة يصير ريزيستنس أكثر لهاي المادة، أيضا مع مرور الوقت القناة المرارية الرئيسية تبدأ بالتوسع شوي شوي،
1: نعم
0: فيزيد حجمها، توصل مرات إلى حتى توصل إلى 9 أو 10 ملم الحجم القناة المرارية، فتصير شبه خزان أيضا إضافي بدل المرارة يعني،
1: نعم
0: فيبدي الجسم يتأقلم شوي شوي وتروح الأعراض هذه
1: نعم إذا هذا بالنسبة لاستئصال
0: للمرارة.
1: المرارة. نعم
0: نعم
1: ماذا
0: هلا
1: عن
0: عندنا
1: استئصال
0: مثلا
1: الطحال؟
0: المعدة، طحال، طحال من الأعضاء المهمة
1: نعم
0: الطحال، لأنه عضو يتعلق بالمناعة وعضو يتعلق بتصفية الدم، فهذا من الأعضاء المهمة اللي إحنا طبعا إحنا نحاول نحافظ عليه قدر المستطاع، لكن مرات مضطرين أنه نرفع هذا العضو، نرفعه سواء بسبب حوادث سير، أو بسبب وجود أورام، أو بسبب وجود أمراض تتعلق بتكسر الدم وأمراض مناعية للدم والصفائح الدموية.
1: نعم
0: فنرفع الطحال طبعا مثل ما يعني حكيت أنه الطحال هو عضو أساسي بتصفية الدم من الميكروبات، هذا واحد.
1: نعم
0: اثنين، مهم بصناعة بعض الأجسام المناعية المهمة بالجسم والخلايا الميموري سيلز اللي يسمى نتذكر التذكيرية،
1: نعم
0: وأيضا مهم بتصفية الدم من كريات الدم اللي شكلها القديمة اللي كبيرة بالعمر واللي شكلها مو صح.

0: التلقيح.
1: نعم.
0: فهو فلتر للشغلات الغريبة بالهذا وللالتهابات. فمن نجي نرفع إحنا الطحال، الجسم مباشرة طبعا هو أيضا يعتبر خزان لي، يعني كيف يعني أنها عقدة لمفاوية كبيرة تخزن فيها هاي الكريات الدم البيض. بعد ما نرفع الطحال راح يصير عندنا زيادة ملحوظة بأول شغلة بالصفائح الدموية بالدم، راح تصير نسبتها كل جدا عالية تصعد.
1: نعم.
0: طبعا تتراوح النسب مال احنا الطبيعي عندنا من 150 ألف صفيحة إلى حد 400 أو 450 ألف صفيحة. بعد ما نرفع الطحال تزيد هاي الصفيحات، عددها يزيد يوصل إلى مرات 600 700، ومن توصل لحد المليون تبدي شوية مراحل يكون بها خطورة، فلا نضطر أنه لازم نعطي المريض أدوية تخفف من التخثر مثل الأسبرين حتى نتجنب دخول

0: يعني في الاستراتيجية الدفاعية والأمنية. هذه الجماعات هي جماعات عابرة للحدود ولديها عقيدة معينة، ويعني تعمل بشكل مستقل عن الدول، ولديها يعني مسالك إمدادات في الأسلحة وغيرها، يعني عابرة للحدود ولديها عقيدة معينة تمكنها من الاستمرار. وبالتالي تغيير من يحكم لا يؤدي بالضرورة إلى القضاء على هذه الجماعات، حتى أن النيجر غيرت يعني شركائها الدفاعيين بعد الانقلاب، بعد أن كانت يعني شريكها الأمني والعسكري التقليدي الفرنسي اتجهت نحو روسيا، ولكن هذا لم يغير من واقع الأمر. بالإضافة إلى أن أيضا المسألة الإنسانية في النيجر، حالات النزوح وغيرها، زادت من تفاقم الأزمة، وبالتالي يعني منحت هذه الجماعات مجالا لتنشط أكثر وتواصل عملياتها العابرة للحدود. بالإضافة أيضا إلى أن دول الساحل عموما تفتقر إلى التنسيق الفعال فيما بينها في مراقبة الحدود ومكافحة هذه الحركات. والمفارقة أن هذه الجماعات على عكس الدول تنسق أكثر فيما بينها.
1: أستاذة بشير، تحدثنا عن مواجهة الجماعات المسلحة التي يعني تعد من أهداف المجلس العسكري منذ اعتلائها السلطة، يعني ليس جلوسه على كرسي الحكم، وإنما قام ذلك أو حصل على ذلك عبر انقلاب. إذن هذه المواجهة للجماعات المسلحة واستعادة الأمن أيضا من الأهداف، لكن ما حدث إلى أي مدى يمكن أن يشكل إحراجا سياسيا كبيرا للسلطة العسكرية الحاكمة؟
2: هي ليست المرة الأولى بالمناسبة التي يتم فيها الهجوم على المطار في نيامي والقاعدة الجوية 101 وحتى القصر الرئاسي، لكن ربما هذه المرة هي الأشرس التي دامت فيها الاشتباكات ليلة كاملة وقطع فيها بث التلفزيون الرسمي، واضطرت الحكومة إلى الحديث بشكل واضح وصريح عما حدث وكشف الملابسات طبعا من وجهة نظر السردية الحكومية. هي ليست المرة الأولى، هذه المرة لا أعتقد أن المواجهة كانت مع جماعات مسلحة. صحيح في المرات السابقة كان هناك هجوم من طرف تنظيم داعش في الصحراء الكبرى وهاجم على المطار وعلى قواعد عسكرية أخرى، لكن هذه المرة أعتقد أن الأمر يختلف وأنه الهجوم نفذ من طرف جنود عسكريين يتبعون لجيش النيجر غير راضين عن الطريقة التي تسير بها البلاد، أو يريدون بكل بساطة الوصول إلى السلطة كما وصل إليها الجنرال عبد الرحمن تياني.
1: يعني موضوع الانقلابات، مسلسل انقلابات.
2: نعم، موضوع الانقلابات هذا شيء مع الأسف اعتادت عليها المنطقة ودول الساحل الثلاث النيجر مالي وبوركينا فاسو، حكامها الآن هم حكام انقلابيون وصلوا إلى السلطة سواء عن طريق انقلابات أو انقلابات تصحيحية كما توصف للانقلابات التي حدثت، وبالتالي هناك انعدام للاستقرار السياسي وهناك عدم تسليم بالقيادات التي وصلت عن طريق الانقلاب من طرف الشرائح واسعة من الشعب. ترى أن هذه ليست الطريقة الأمثل، خاصة وأنه النيجر على الأقل في حالة النيجر كانت هناك تجربة ديمقراطية والرئيس محمد بازوم كان قد فاز بالانتخابات رغم الانتقادات أو سوء التسيير أو الفساد وغير، إلا أنه على الأقل من الناحية السياسية وصل إلى السلطة بطريقة ديمقراطية تختلف عن طريقة الانقلابات العسكرية.
1: الأستاذة زينب، كيف يمكن قراءة توقيت هذا الهجوم الذي شنه عسكريون أو متمردون وفق سردية المجلس العسكري الحاكم، توقيته في ظل تصاعد التوتر بين نيامي وباريس خصوصا حول ملف اليورانيوم وهو ما أشار إليه مراقبون؟
0: طبعا للتوقيت أهميته في علاقة بهذا الهجوم، لا أعتقد أن هناك يعني اتصال بين التوتر الحاصل في العلاقات الفرنسية النيجيرية وهذا الحدث، يعني ليس هناك ارتباط عضوي بين الأمرين، ولكن الأكيد أن الجماعة

0: إقامة بهذه المحاولة هي لم تقم بها من فراغ، بل جاءت نتيجة لتململ ولضغوط داخلية ولإلهاك ولظروف صعبة يعيشها هؤلاء الجنود. كما ذكر الزميل هم ليسوا من كبار الرتب، وهذا ليس بغريب عن السياسة في النيجر، لأن المؤسسة العسكرية في النيجر حتى نفهم أكثر هي فاعل سياسي تاريخي منذ استقلال النيجر. هناك 5 انقلابات عسكرية ناجحة، يعني هذه فقط التي نجحت، وكأن الحل العسكري دائما يطفو على السطح كلما كان هناك يعني أزمة اجتماعية اقتصادية وغيرها. هذا بالإضافة إلى السياق العام الذي تعيش فيه النيجر مع دول الساحل، ويعني السياق العام الخانق وحالات عدم الاستقرار، الجماعات المسلحة النوجه، كل هذا ربما كان دافع هؤلاء الجنود الصغار للقيام بهذه المحاولة التي ربما تكون حلا. وهذا يعني كما ذكرت هو تقليد في السياسة النيجيرية.
1: بقيت نحو دقيقتين أمنحهما لك الأستاذ بشير الأحسن. هل يمكن أن تدفع هذه التطورات في نيامي المجلس العسكري إلى المزيد من التشدد السياسي والأمني، أم أنها قد تفتح الباب أمام مراجعة سياساته، أمام حسم الخلافات داخل المؤسسة العسكرية؟
2: لا أعتقد ذلك. مع الأسف التجارب التي رأيناها في دول مجاورة وفي النيجر نفسه مثل هذه المحاولات تأتي بنتائج عكسية من حيث الانفتاح ومن حيث الديمقراطية ومن حيث الحريات، بل تدفع المجلس العسكري إلى عملية تصفية ربما داخلية أو عملية تشديد القبضة أو عملية إعادة توزيع السلطة على النيجر. حاليا يحكمها الجنرالات، حتى ولاة الولايات والوزراء كلهم من الجنرالات الذين اقتسموا السلطة فيما بينهم. مالي أيضا المجاورة تم تعطيل الدستور وتم حل الأحزاب والجمعيات والحكم عسكري بامتياز، والأمر لا يختلف في بوركينا فاسو. بالتالي هذه ستأتي بمزيد من القبضة الحديدية ومزيد من تحكم العسكر في كل دواليب الدولة.
1: كل الشكر لك الأستاذ بشير محمد الأحسن، الإعلامي والمحلل السياسي المتابع للشؤون الإفريقية، والشكر الموصول لك أيضا الأستاذة زينب هداشي، الصحفية المستقلة والمتخصصة في نفس المجال. شكرا لكم مجددا وإلى الملتقى.
3: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا

0: إلى أخبار الاقتصاد، ولتقديمها ينضم إلينا المتخصص ومستشار إذاعتنا في هذا المجال زياد طحش. مرحبا زياد.
1: أهلا فايزة.
0: الاضطرابات الأمنية تدفع دول الخليج لإعادة هندسة بنيتها التحتية بمئات المليارات من الدولارات، فكيف ستعيد هذه الاستثمارات رسم خريطة البنية التحتية في هذه المنطقة زياد؟
1: بالفعل تداعيات الحرب واضطراب حركة النقل عبر مضيق هرمز يدفع دول الخليج إلى تسريع الاستثمار في ثلاثة محاور أساسية، هي الموانئ ومسارات الطاقة البديلة وشبكات النقل الإقليمية، وذلك بهدف تعزيز مرونة اقتصاداتها وإيجاد حلول دائمة ومتكاملة لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز. تشير تقديرات أوردتها وكالة رويترز إلى أن قيمة مشروعات البنية التحتية الجديدة قد تتجاوز مئات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة المقبلة، مع اعتماد دول الخليج بدرجة كبيرة على صناديق الثروة السيادية لتمويلها. الموانئ تبرز في مقدمة الأولويات، إذ يجري تحويل جزء من حركة التجارة إلى موانئ السعودية على البحر الأحمر والموانئ الشرقية في الإمارات، رغم محدودية طاقتها مقارنة بحجم التدفقات عبر هرمز. وفي قطاع الطاقة تسرع السعودية خططا بمليارات الدولارات لتوسيع خط أنابيب النفط إلى ساحل البحر الأحمر، فيما تجري الكويت محادثات مع السعودية والإمارات لتوسيع شبكات الأنابيب واستيعاب شحناتها النفطية. يمتد هذا التحول إلى النقل، مع خطط لإنشاء خط سكك حديدية يربط السعودية وتركيا عبر الأردن وسوريا، مع احتمال انضمام دول خليجية أخرى، بما يعزز الربط التجاري الإقليمي ويفتح مسارات بديلة أمام حركة البضائع. وبذلك لا تعود البنية التحتية مجرد أداة للنمو الاقتصادي في دول الخليج، بل تتحول إلى مكون أساسي في استراتيجية الأمن الاقتصادي وتنويع مسارات الطاقة والتجارة في المنطقة.
0: البورصات الخليجية تنهي الأسبوع على مكاسب وسط تحسن شهية المخاطرة وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فكيف ذلك زياد؟
1: البورصات الخليجية تلقت دعما خلال الأسبوع مدفوعة بتحسن شهية المستثمرين للمخاطرة في ظل تراجع حدة المخاطر الإقليمية وتحول التوترات من المواجهة العسكرية إلى الضغوط والعقوبات الاقتصادية، وذلك بالتزامن مع استمرار المستثمرين في تقييم النتائج المالية نصف السنوية للشركات ومدى قدرتها على مواصلة تحقيق الأرباح. السوق السعودية حققت مكاسب أسبوعية بلغت 2.6%، مرتفعة للأسبوع الرابع على التوالي، بدعم من هدوء التوترات الإقليمية إلى جانب جاذبية تقييمات بعض الأسهم القيادية، ما أسهم في تعزيز معنويات المستثمرين وزيادة مستويات السيولة في السوق. وفي قطر ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2%، مسجلا أعلى مكاسب أسبوعية في شهرين. أما في الإمارات فقد صعد المؤشر العام لكل من سوقي دبي وأبوظبي بنحو 0.5%، مع تركز المكاسب في قطاعي المصارف والخدمات اللوجستية. كما زاد المؤشر الأول للبورصة الكويتية بواقع 0.7%. في الأثناء يتابع المستثمرون عن كثب أي تطورات جيوسياسية قد تشهدها المنطقة خلال الفترة المقبلة، كما تستقطب تحذيرات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس بشأن التضخم اهتمام المستثمرين، وتعيد احتمالات رفع أسعار الفائدة إلى الواجهة، وهو ما قد ينعكس سلبا على أداء البورصات خلال المرحلة المقبلة.
0: كل الشكر لك زياد طحش، مستشار إذاعتنا في الشؤون الاقتصادية.
1: شكرا لك.
0: في طرابلس الغرب لم يعد الفقر حالة عابرة، بل تحول إلى واقع يومي يدفع الأطفال أقول الثمن الأكبر. هذا هو موضوع روبورتاج من إمضاء الزميلة تيريزا جدعون من بيروت.
2: فقر، تعتير، قلة العملة بين الإيدين،
3: جوع وبطالة، يعني هذا اللي عم بودي للسرقة للتعنيف الأسري.
4: في طرابلس في شمال لبنان لم يعد الفقر حالة فردية أو ظرفا عابرا، بل تحول إلى مشكلة اجتماعية متجذرة تتوارثها عائلات وأجيال. وتتركز مظاهر هذه الأزمة بشكل خاص في باب التباني، الحي الذي عانى طويلا من الحرمان والتهميش.
5: المعاناة عجر بيت طرب بلوي، في مثل بيقول اللي سبب كل علي بيختل عقله.
6: بلدية ورانا إذا طلعنا عم اشتغل لكي بيلحقوكي، تقولك عربيات ممنوع. طيب إذا أنا أبن هالبلد ما اشتغلت فيه وما بشتغل.
4: ندخله بعد سنوات من الإهمال وبنية تحتية متهالكة وأبنية متصدعة، إلى جانب غياب الدولة وأجهزتها عن حاجات الناس، عوامل ساهمت في تكريس المشكلات وتوسيع دائرة الفقر.
7: طرابلس منهوبة، فقدة شغلات كتيرة،
8: بس نرتاح من هالبلد هيدي. أعرف إذا ما بتي حرب بتموتي رصاصة طيشة، إذا ما بتي رصاصة طيشة بتموتي عتل.
4: عائلات تكافح لتأمين احتياجات الأطفال من ذوي الإعاقة. أم مجدي واحدة من هؤلاء.
2: في فرق كتير، عندي 2 شلل دماغي وحالي مثل ما تعبين، وزوجي قاعد بلا شهر والعملي، ما عندي إلا صبي واحد عم يشتغل، شو بدي لحق أجار بيت وكهرباء.
9: ما فيها بسكوت، هدي مصروف للبيت.
4: في الشارع نسيم، طفلة تبيع الحلوى بين السيارات، صورة تختصر واقع الأطفال الذين وجدوا في مواجهة مبكرة مع الحاجة.
9: أمي بالبيت وأبويا بالمستشفى، هلا ببيع هول وبروح على البيت.
4: أما الطفل الذي تركته والدته يأكله الدود فأعاد تسليط الضوء على الوجه الأكثر قسوة. عم الطفل محمد خالد.
10: ويني؟ وفي عالم كتير بتساعدها. هي صدمة كانت أنا، البهدلة كانت أنا ما يعلم.
11: الموضوع صار والله ينتقم منه.
10: أنا طلعت على البيت، خلعت الباب، ما معي خبر من البيت هيك أنا. هي حالة فقر بس ما هيك، ما بهالطريقة هيدي. الحمد لله عايشين وعم ناكل ونشرب، بس ما بيصير معنا هيك.
4: الفقر في طرابلس لم يعد رقما اقتصاديا فقط، بل أصبح حالة اجتماعية تتطلب معالجة تتجاوز المساعدات الأنية إلى حضور فعلي للدولة ودعم التعليم وحماية الأطفال وتأمين فرص العمل. المختار موفق العلي.
12: في نسبة فقر ما بتصدق يعني، اللي كتير يعني، وما في مدخول، ما عاد سألين لشؤون، هي في عالم كانت تدفع لشؤون بطلت.
4: بحسب البنك الدولي يعيش نحو 50% من سكان طرابلس تحت خط الفقر، والجميع ينتظر أن تتحول المعاناة إلى قضية تجد الطريق إلى الحل. ترجد عون، طرابلس في شمال لبنان، مونتي كارلو الدولية.
0: إلى أخبار العلم والعلوم، هي النشرة العلمية من توقيع إيلي أيوب.
13: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، وها هي عناوينها. الكوارث الطبيعية الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية بدأت تظهر حسيا مع مخاوف من حدوث مجاعة في السودان وأمريكا الوسطى. شركة سبيس أكس ترغب في بناء أضخم ميناء فضائي في ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة. شركة نوكيا ستطرح قريبا هاتفا مشابها لطرازات هواتفها القديمة، إنما يقدم ميزة شحن الأجهزة الإلكترونية. الظاهرة المناخية الطبيعية النينيو التي تتكرر كل عامين إلى 7 أعوام وبتنا حالياً في صلب انعكاساتها المدمرة، أدت في السودان إلى تأخير موسم الأمطار وانخفاض منسوب مياه النيل. إن المزارعين السودانيين يكافحون لجلب الماء لمحاصيلهم، فيما ترك آخرون أراض زراعية كثيرة لتبور بعدما هجر العديد من المزارعين أراضيهم في وقت باتت 65% من المناطق الزراعية الشاسعة في السودان غير صالحة. على سبيل المثال، يغلب على الحقول في ولاية الغضارف على الحدود الإثيوبية لون الرمل البني بدلاً من خضار المزروعات الأساسية للسودان مثل السمسم والذرة الرفيعة. أما في بنما، فتسببت ظاهرة النينيو بموجة جفاف حادة دمرت المحاصيل وأثارت مخاوف من حدوث مجاعة، فيما حركة الملاحة عبر قناة بنما تقلصت. بنما، هندوراس والسلفادور، تلك الدول الواقعة ضمن الممر الجاف في أمريكا الوسطى حيث تكون ظواهر الطقس متطرفة، خيمت عليها حالة الطوارئ والتأهب، إذ تستعد سلطات البلدان الثلاث إلى ما قد تحمله ظاهرة النينيو من كوارث طبيعية إضافية ستكون هذه السنة شديدة الفتك بالمحاصيل، بعدما سجلت الدول الثلاث درجات حرارة قياسية في حزيران يونيو وتموز يوليو الفائتين، ما فقم المخاوف من حدوث مجاعة. من جانب إندونيسيا، حيث ملايين الأشخاص في البلاد معرضون لمخاطر صحية جسيمة نتيجة التعرض لضباب الدخان الكثيف الذي يغطي مدنا وولدات عدة، غزت ظاهرة النينيو اجتياح الحرائق لغابات جزيرتي بورنيو وسومطرة. يبقى أن نشير إلى أن ظاهرة النينيو تحصل في العادة جراء ارتفاع درجة حرارة المياه السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه. هذا الأمر يؤدي على مدى أشهر إلى تغيرات جوهرية في أنماط الرياح والضغط الجوي والمتسقطات على نطاق عالمي. للتعامل مع آلاف الرحلات سنوياً بواسطة مركبات ستارشيب التي تطورها سبيس أكس لإجراء رحلات إلى القمر والمريخ، تنوي الشركة التي يملكها إيلون ماسك بناء أضخم ميناء فضائي لإطلاق الصواريخ في ولاية لويزيانا بجنوب الولايات المتحدة بتكلفة لا تقل عن 100 مليار دولار، مع تأمين 3000 وظيفة جديدة. ستبدأ نظرياً أعمال إنشاء أكبر موقع للإطلاق على وجه الأرض في العام 2027، على أن يتألف الميناء الفضائي عند انتهاء الأشغال من 12 برجاً للإطلاق، ما يتيح إجراء أكثر من 30 رحلة لمركبة ستارشيب يومياً. بحسب تصريحات شركة سبيس أكس، سيضم الميناء الفضائي في لويزيانا مرافق لإنتاج الوقود الدافع ومحطات لتوليد الطاقة وقدرات للنقل البحري في المياه العميقة ومرافق لتجهيز المركبات ومطاراً. إلى ساحة المنافسة في سوق الهواتف الذكية، تعود شركة نوكيا الفنلندية مع هاتف 300 شارج. هذا الجهاز المتواضع الذي يشبه هواتف نوكيا القديمة صمم ليكون هاتفاً عملياً وبسيطاً، إنما يحمل ميزة غير متوقعة، إذ يعمل أيضاً كبنك للطاقة باور بانك ليساعد على شحن الأجهزة الإلكترونية من سماعات الرأس إلى هاتف آيفون. يصمد هاتف نوكيا 300 شارج لأربعين يوماً مع تأمين 37 ساعة من المكالمات. هاتف نوكيا المرتقب أن يتاح قريباً في الأسواق العالمية كان طرح في الفلبين بسعر يناسب كافة الميزانيات، لأنه ب32 دولاراً. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة العلمية، فشكراً على حسن متابعتكم لها، وإلى اللقاء.
14: في مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: كل الشكر للزميلات والزملاء داخل قاعة التحرير ولكل مراسلين ومراسلاتنا في مختلف عواصم العالم، بالإضافة إلى التقني عادل مدني ورئيس التحرير بنيابة مصطفى طوسى وسكرتارية التحرير كانت على رأسها سامية مهيدي. شكرا لكم جميعا على مرافقتي خلال هذه الفترة المسائية. هي 6:00 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس، إليكم التذكير بعناوين الأخبار. في الضفة الغربية المحتلة تصعيد وإصابات إثر اقتحامات للقوات الإسرائيلية وهجمات المستوطنين، وفي وسط قطاع غزة ضربة إسرائيلية بمحيط مستشفى في دير بلح تؤدي إلى مقتل قيادي في حركة حماس. الجيش الإسرائيلي واصل غاراته على مناطق متفرقة جنوب لبنان. إيران تتعهد بالتصدي للعقوبات الأمريكية. واشنطن تهدد بتكثيف جهود عزل طهران خلال قمة مجموعة 20 الأسبوع المقبل. بعد ليلة من الاشتباكات قرب مطار العاصمة نيامي والقصر الرئاسي، سلطات النيجر تحبط محاولة تمرد عسكري.
1: تستمعون إلى إعادة لبرنامج مراسي ميشا خليل.

0: الصدق هو الفصل الأول من كتاب الحكمة. كم هو صحيح هذا القول لتوماس جيفرسون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية والكاتب الرئيسي لإعلان الاستقلال، وهو وثيقة تبناها الكونغرس الأمريكي وتقضي بانفصال المستعمرات الأمريكية 13 آنذاك عن بريطانيا العظمى لتصبح ولايات مستقلة، وهو الرئيس الثالث للولايات المتحدة. بكلماته أبدأ رحلة اليوم من برنامج مراسي، رحلة تخصص مساحة كبيرة اليوم للمصورة الفوتوغرافية والفنانة البصرية سنة فاروق، ونكتشف معها مسارا حياتيا فنيا انطلق من اليمن ليستقر في هولندا، وننهي بالتفاتة تكريمية إلى الفنانة الأمريكية دولي بارتون التي رحلت عن هذا العالم في 25 من أغسطس الجاري. أهلا بكم.
1: رقصة مع القدر.
0: بين الذاكرة والمنفى، بين اليمن الذي غادرته وهولندا التي تعيش فيها اليوم، تسرد المصورة الفوتوغرافية والفنانة البصرية سنة فاروق حكايات بصرية تتقاطع فيها التجربة الشخصية والتجربة الجماعية. في أعمالها تصبح الصورة مساحة للبحث عن الذات، عن معنى الانتماء، عن تلك الذاكرة التي تقاوم النسيان في كل لحظة. تروي سنة فاروق قصصها بوسائط فنية متعددة كالتصوير الفوتوغرافي والنصوص والصوت والتحريك والمواد الأرشيفية. نتحدث معها اليوم عن أعمالها عموما وعن آخر إنجازاتها خصوصا، وهو فيلم قصير يحمل عنوان Imagine Me Like a Country of Love، أو تخيلني وطنا من الحب.

0: سنة فاروق المصورة والفنانة البصرية، أنت فنانة من اليمن، نستضيفك اليوم في مونتي كارلو الدولية. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا كثير على استضافتي، سعدت كثيرا أن أنا أعمل هذا اللقاء معكم اليوم.
0: نحن مسرورون أيضا باستضافتك للحديث عن مشوار فني جميل فيه الكثير من الوسائط المختلفة. أنت أيضا تعملين كمدرسة في جامعة لاهاي للفنون. سنة من خلال بحثي عنك أرى بأن أعمالك مرتبطة ارتباط وثيق بحياتك، يعني نوع من سيرة ذاتية بصرية تنطلق من عملك الأول I don't recognize me in the shadows، أو لا أعرفني في الظل، وحتى اليوم طبعا أردت أن تعطي في هذا الكتاب وجهة نظر خاصة بك عن رحلة الهجرة واللجوء. ربما نبدأ من هذه الرحلة وبأي ظروف جرت.
1: شكرا على قراءتك لأعمالي وممارستي الفنية، هذا بالتأكيد شرف لي. بدءا كتابي I don't recognize me in the shadows أو لا أعرفني في الظل، حقيقة الأمر يتكلم عن هذا الحدث اللي هو حدث إننا كفنانة وإنسانة وامرأة عايشت الحرب وعاصرتها وعاصرت الصدمات الناتجة عنها، وبالتالي أدى هذا إلى خروجي من اليمن وإقامتي الآن في هولندا كمهاجرة هنا. يعني قد يتبين الأمر من قراءتك الشخصية كمان أنه هذا حدث شخصي، لكن الكتاب لا يتكلم فقط عن حياتي الشخصية، هو بدأ بتجربتي الشخصية. وأعتقد أي ممارسة فنية أو أي فنان سوف يبدأ بالشيء الداخلي، لكن إن تفرع بنقل صورة عن الأشخاص اللي كمان عايشوا الحرب، عايشوا الصراعات، عايشوا إيش معنى إنك تخرج من بلدك وتقدم لجوء في بلد ثاني، عايشوا صدمة الحروب. الكتاب بشكل رئيسي يتكلم عن التروما أو الصدمة، هل أستطيع من الصورة توثيقها؟ فهو يتكلم عن هذه التجربة الشخصية، لكن كمان ينقل التجربة الجماعية بشكل أساسي أيضا.
0: نعم، لابد من التنويه بأنه الكتاب هو كتاب مصور، يعني فيه صور فوتوغرافية، يعني أنت أردت سرد هذه الحكاية من خلال الصور الفوتوغرافية. وأعمالك عموما هي امتداد واستمرارية لبعضها البعض، وكما ذكرت يعني أنت تتحدثين عن الهجرة بشكل عام، الهجرة الخاصة بك، ولكن أيضا أناس آخرون عاشوا نفس التجربة. هذا ما نراه في كتابك الثاني دائما من خلال الصور الفوتوغرافية، How we greet the sun أو كيف نحيي الشمس إذا كانت الترجمة صحيحة بالعربية. سيرتك تصبح في هذه الحال امتداد لسيرة شابات أخريات، يعني الكتاب يروي قصص شخصية، تجارب عاطفية لك أنت ولتلك الشابات. هل العنصر الأساسي في هذه الصور هو تشكيل هوية جديدة مستمدة من سياق ثقافي جديد وجدته في هولندا؟
1: كما ذكرتي، سواء الكتاب الأول أو الكتاب الثاني هو كتاب مصور عبارة عن صور، ولكن ليس فقط صور، إنما كتابات، يا إما كتابات تشاركية مع الناس اللي صورتهم أو كتابات أنا كتبتها من وحي تجاربي أو محاوراتي أو معايشتي للناس اللي قضوا هذه الفترة معي، سواء فترة اللجوء، الهجرة، الصدمات إلى آخره. فهو يحمل هالعنصرين، الكتابة والتصوير. بالنسبة للهوية اليمنية أو الهوية بشكل عام، موضوع جدا معقد. هوية، يعني أنا أعتز جدا بهويتي اليمنية، بإرثي اليمني، ذاكرتي أصلا مستمدة من هذا الإرث. دائما أقول يوما ما سوف أخصص وقت إن أنا أعمل عمل أو كتاب لهذا الإرث. لكن الكتاب الثاني How shall we greet the sun، حقيقة الأمر يتكلم عن تجارب، زي ما قلت، تجربتي الشخصية وتجارب النساء الأخريات من دول، من مناطق أخرى، ليست بالضرورة يمنية، من إريتريا، سوريا، العراق، إيران إلى آخره. فهوياتنا معقدة بالتأكيد بفعل تجاربنا، بفعل الأشياء اللي مرينا فيها، بخصوصيات الأشياء اللي مرينا فيها، لأنه تجربة الحرب وتجربة الهجرة حدث كبير. أنا لا أتكلم عن هذا الحدث الكبير، أنا أتكلم عن إيش معنى إنك تجربي مشاعر الوحدة، ما بعد اللجوء أو مشاعر الحنين للوطن، يعني كيف شكلها من خلال الصورة، كيف أوضحها؟ فإن أنا أوري كمان الغضب الناتج عن هذه الصدمات، إنه أنا مش عارفة إيش أحس بالضبط أو إيش أشعر في هذه اللحظة، مشاعري مرتبكة بفعل كل الأحداث الجارية. فيمكن للمشاهد يبان إن أنا أتكلم عن الأحداث الكبيرة، بس صراحة أنا أتكلم عن خصوصيات صغيرة صغيرة جداً جداً جداً، اللي هي ربما لا ترى بالعين المجردة، أحاسيس ومشاعر وتجارب إنسانية معقدة. فأنا أتمنى أنه مش وظيفتي أحس كفنانة أن أنا أقلص الكتاب في هوية معينة أو في نطاق معين. هذه تجربتك أنت كمشاهدة، تجربتك الشخصية لما تتصفح الكتاب، تكون استنتاجك كيف شكل الهوية في هذا الكتاب أو كيف شكل هوياتنا في هذا الكتاب، لكن لم يكن الهدف الأساسي.
0: نعم، ذكرت شيء مهم جدا، أنه هناك ما قبل اللجوء وما بعد اللجوء. أحيانا نعتبر بأنه ما بعد اللجوء هو أفضل ما قبل اللجوء، لأننا نخرج من بلدان تكون كما ذكرتي فيها صدمة، فيها تروما، فيها معاناة يومية. أود أن أعرف منك مثلا من خلال هذه الصور الفوتوغرافية، كيف تعبرين، كيف تلتقطين الصورة التي تسرد حكاية ما؟ هل هناك تحضير مسبق؟ هل هي بشكل عفوي؟ هل هي من خلال قراءتك للشخص الآخر، من خلال استماعك لمعاناته وتجربته؟
1: صراحة وانت تسألي السؤال أنا ضحكت من الحسرة لأنه قد يخيل أنه ما بعد الحرب، فترة ما بعد اللجوء والهجرة، هنا الأحلام تنطلق وتبدأ والحياة الجميلة إلى آخره. نسعى إلى هذا الشيء أكيد، لكن أنا دائما مع النساء اللي أصورهم في محيطاتنا، في محيط التصوير، دائما يتردد على أفواهنا أنه نحن خرجنا من الحرب بس دخلنا في حرب ثانية، حرب إثبات الذات وحرب إثبات إيش معنى أنك تكوني غريبة في مكان أنت فيه لأول مرة في حياتك، ولازم تثبتي نفسك من كل النواحي العملية والمادية والإنسانية، وتتعلمي لغة جديدة وتنخرطي بأناس جدد وتكوني حياة وطن جديد، والأمر أصعب خاصة إذا معاك عائلة وأطفال وأنت الأم، ولازم تغرسي فيهم الاستقرار والاستقلالية إلى آخره. لك أن تتخيلي حرفياً الحرب اللي نعيشها بشكل آخر تماماً. هذا بالنسبة للتعليق على السؤال، بس كإجابة لسؤالك، أنا اكتشفت أنه التصوير الفوتوغرافي هو أصعب شيء في الحياة، أصعب من الرياضيات والفيزياء والكيمياء لأنه أنت تتكلمي عن مشاعر إنسانية وتجارب شخصية، وكل يوم تتغير بفعل الظروف، فكيف أنا أوثقها في صورة؟ حرفياً وصلت إلى مرحلة من الإحباط الشديد، أنا مش مكتفية بالصورة خالص. فاللي حصل إنه أكيد أنا لقاءاتي بالنساء أو لقاءاتي بالناس اللي أصورهم مش لقاء اللي هو أسبوع أو أسبوعين، هذه سنين من العلاقة التشاركية، من إنني فعلاً أعيش محيطهم وأستنتج محيطهم وأسأل الأسئلة الصحيحة. هم كمان يصفوا علي هذا الشيء، يعني هم كمان، أنا دائماً أقول إنهم الكتاب هو لثناء فاروق، بس الكتاب كمان لكل أولئك الشابات أو النساء اللي ساعدوني في هذه الرحلة. أنا تمكنت إن أنا أقول قصتي عن طريقهم، وهم قالوا قصتهم عن طريقي، فنحن ساعدنا بعض كثير، وهذا لن يتم إلا إننا أنغمس في البيئة اللي هم فيها، وكمان هم يشاركوني بيئتي. فكثير كثير من الفترات اللي عشناها، كثير من الصور اللي أخذت ولم تنشر لأنها ما حققتش الشيء المطلوب، أو أخذت بس ما كناش بالراحة الكاملة فيها، فهي عملية تستمر، يعني استمرت كثير. وأنا دائما أقول إنه ممارستي مميزة من ناحية إن أنا أرجع للأشخاص اللي صورتهم قبل سنين، العلاقة دائما مستمرة من هذه الناحية، وعلاقة تشاركية، يعني مش بس رأيي المهم كمصورة، رأيهم كمان مهم لأنه هذه قصتهم الشخصية كمان. ولكن لا أخفيك أنه نعم الصورة خيبت أملي التصوير خيب أملي، ولذلك أنا أتطرق لأدوات أخرى، وأعتقد أنه أسئلتك الجاية تخص بهذا الموضوع، اللي هو إيش اللي مش ممكن أحققه من خلال الصورة، ولذلك أكتب، عملت فيلم. فكمان إذا لم أتمكن من قول القصة بشكل كامل، فأستعمل الأدوات الأخرى عشان أوضحها بالطريقة اللي أنا حابة أوصلها.
0: نعم، سنتحدث عن هذه الوسائط المختلفة التي تستخدمينها في خدمة فنك. ذكرت خيبة الأمل من التصوير الفوتوغرافي، وربما هذا يأتي من لهجك، لأنه لهجك مغاير عن أي مصور فوتوغرافي آخر، هو تأملي عميق، يعني يحتاج كما ذكرت إلى انغماس في تجارب الآخرين وتجاربك أنت الشخصية لإخراج هذه اللقطة المناسبة، ليس من حيث الجمالية فقط ولكن أيضا من حيث المشاعر والأحاسيس. وأعتقد بأنه هذا مؤلم، يعني هي عملية مخاض مؤلمة يعني.
1: حرفيا صح، صحيح كلامك، صحيح كلامك. أنا طبعا هذا رأيي شخصي عشان ما أزعل كل المصورين في العالم، أنا أعشق التصوير لكن أنا غاضبة منه أحياناً فأكيد ما فيش إجابة محددة لهذا التعقيب. اللي أقدر أقوله إنه برغم إنه أحياناً أصاب بخيبة الأمل من التصوير، بس كمان في أشياء خارج الإطار، اللي هو كيف محيطاتنا الصغيرة حيث أصنع الصورة من خلالها. الجلسة النسائية مثلاً، جلسة الشاي في مخيمات اللجوء، هي من أكثر اللحظات اللي كانت حرفياً تسعدني على المستوى الشخصي، لأنه لحظة ننسى فيها كل الذكريات الأليمة ونجتمع على طاولة الشاي عشان نتكلم في مواضيع ربما قد تكون تافهة، إيش ممكن نشتري في بيتنا الجديد في هولندا. فهذا بالنسبة لنا أتاح لنا متسع من أن احنا ننسى الذكريات الأليمة. هذا اللي هو أعتقد أنه لم أستطع توثيقه من خلال التصوير، بس وثقته من خلال الكلمات، وهذه عملية الدعم اللي أنا أحاول من خلالها أوسع إطار التصوير. يمكن أنا أصور على فكرة، بس أصور بالكلمات. في الجامعة اللي أدرس فيها دائما أقول لطلابي كيف ممكن نستعمل التكست أو كيف ممكن نستعمل النصوص الكتابية كأداة للتصوير أيضا. فربما أنا ما زلت أصور ومصابة بالخيبة من التصوير، بس كمان أدي المهمة بشكل آخر. أما من تجربة الألم، خليني أعاقب كمان إنه مشاريعي لا تختزل فقط تجربة الألم، ما بيكونش عادل كمان. ما أعتقدش إن أنا أقدر أوظف أو أجرد تجربتنا للألم فقط، لأنه في تناقضات كثيرة. أنا أدعي المشاهد أنه يستكشف هذه التناقضات أو التضاد في مشاريعي أو في كتبي. صح في ألم بس في صمود، صح في قبح الحياة قبح الظروف بس في جمال وفي حنين وفي مشاعر اللي هو القوة النابعة من هؤلاء النساء. الصراحة اللي تعلمته من تجربتي من تصوير النساء الناضلات فيما بعد اللجوء، أنه دائما دائما دائما في أمل ولو صغير إن احنا نتغلب على كل هذه المشاعر.
0: هذه التناقضات فعلا نجدها في أعمالك سنة فاروق. تحدثت عن النصوص التي تأتي كدعم أيضا للصورة الفوتوغرافية، تحديدا عندما تكون هذه الصورة مخيبة لأمالك أنت. نهجك في التصوير ذكرنا بأنه تأمل عميق، لكن نهجك في التواصل هو سرد الحكاية، يعني من خلال الكلمة أيضا. وهنا تستخدمين وسائل عديدة للتعبير، مثلا عن سيمة معينة. نراك في معظم أعمالك أنت الراوية وأنت المصورة وأنت في أحيان كثيرة الشخص الذي يقف أمام ووراء الكاميرا. هل أنت بحاجة دائمة إلى السيطرة على عناصر الحكاية سردياً وفنياً لاستعادة ما تبدد ربما من الذاكرة ومحاولة استرجاعه؟
1: كمان استوقفتني كلمة السيطرة. شكرا على سؤالك. خلينا نستبدلها بأنني منهمكة، منغمسة حرفيا بالممارسة الفنية أو بمشاريعي وبالشيء اللي أؤمن فيه. أنا كمصورة أو كفنانة معاصرة اليوم لا أصور، لا أستطيع فقط أنقل القصة، وخاصة في مواضيع صعبة ومعقدة كاللجوء والهجرة والصدمات والذاكرة، فقط من خلال أداة واحدة فقط. يعني تجديني أصور، وإذا لم أستطع التصوير أكتب، وإذا لم أستطع أن أكتب أخذ فيديو، وإذا لم أستطع أن أخذ فيديو سأحاول أن ألقى طريقة. يعني في فيلمي الأخير استخدمت الأنيميشن كمان، لأنه نفذ فيني الصبر أن أنا أحاول أوضح القصة من خلال وسائط متعددة، فاتطرقت للأنيميشن. فهو ليس نوع من السيطرة بقدر بقدر ما هو انغماس ووفاء حرفيا للشيء اللي أعمله.
0: Thank you. سنة فاروق تبقين برفقتنا، أود أن نستمع معا إلى مقطوعة موسيقية لتريو أنت تحبينه بشكل خاص، هو تريو جبران أو الثلاثي جبران، والمقطوعة تحمل عنوان مسار، عنوان يتناغم طبعا مع مسارك الملهم والذي نكتشفه في مراسي اليوم.

0: سنة فاروق، أذكر بأنك مصورة فوتوغرافية وفنانة بصرية من اليمن، تعملين أيضا كمدرسة ومحاضرة في جامعة لاهاي للفنون. أنت ضيفة برنامج مراسي لهذا اليوم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. أود الآن أن نتوقف عند المواضيع التي تعبرين عنها من خلال فنك، مثل مواضيع الذاكرة، الهجرة، الصدمة يعني التروما كما ذكرتي، ولكن الصدمة العابرة للأجيال، يعني واحد بيعيش الصدمة من جيل إلى جيل، وهي مواضيع تريدين توثيقها من خلال التجارب الإنسانية التي تصورينها أو تتحدثين عنها. كفيلمك الأخير مثلا Imagine me like a country of love، أو تخيلني وطنا من الحب، يعني هذا الفيلم ينخرط في هذا السياق. كيف أتت فكرة هذا الوثائقي المتعدد الوسائط كما ذكرنا؟ هل بعد عودتك إلى اليمن، لأنك أنت عدت إلى اليمن بعد 10 سنوات من المنفى؟
1: هذا صحيح، هذا فيلمي الأخير أو أول فيلم، خلينا نقول لدي تجارب في الفيديوهات بس هذا أول فيلم لي، أول فيلم قصير تجريبي وثائقي. متحمسة كثير في نزولنا، أول نزول له كان في مهرجان روتردام السينمائي. Imagine me like a country of love، أو تخيلني وطن الحب، كإجابة مباشرة وسهلة ممكن أقول لك يس، كان بدايته بدأت من عودتي إلى اليمن بعد 10 سنوات، وهذا اللي طبعا سوف تستنتجيه من رؤيتك للفيلم. لكن لما أجي أفكر كمان، الفيلم بدأت بدايته من أول يوم خرجت فيه من اليمن إلى هولندا، لأنه السؤال مرتبط كثير بكينونة إيش، ما الذي تترك بعدك في الذاكرة بعد الحرب؟ ما الذي تخلفه الحروب في الذاكرة؟ فهذا السؤال ارتبط في ذاكرتي وارتبط في مشاعري، وكان موجود في الكتاب الأول، موجود في الكتاب الثاني، وتنقل. أنا حاسة أنه تنقل من الكتاب الأول والثاني والمشاريع الصغيرة. اللي حصل لما وصلت اليمن أنه كبر السؤال، حسيت بالارتباك الشديد وأنا أواجه إيش معنى أنك ترجع لمكان تغير عليك وأنت تغيرت عليه. كمان تكلمنا عن الهوية في السؤال السابق، الهوية تعددت وأصبح لها مسميات كثيرة، من ناجح حرب إلى لاجئ إلى شخص هولندي، يعني تغيرت الهوية. فأننا أرجع بهذه الهويات كلها وأجيبها معايا هذا الباكج، فكان شيء صعب جدا. إضافة كمان أنه الفيلم مرتبط كثير بعائلتي بمشاعرهم، بأحاسيسهم، بالأرشيف العائلي، بأجدادي، بمدينتي في اليمن تعز. فعشان كذا it's experimental، تجريبي. يعني الفيلم أيضا هو عبارة عن مشهد تأملي لتجربتي الشخصية، وكيف أنا ممكن أعايش هذه التجربة الشخصية وأنقلها من خلال التجربة الجماعية، مع أنه الفيلم صور في اليمن وينقل تجربتي أنا بشكل شخصي، بس كمان الفيلم هو بشكل غير مباشر كمان ينقل تجارب كثير من المهاجرين اللي يعودوا إلى بلدانهم بعد فترات طويلة من تنقلات كثيرة في هوياتهم. فأنا هناك سألت نفسي، ما الذي يحدث في الذاكرة؟ أنا أستخدم كلمة disturb بالإنجليزي في الفيلم، وهي كلمة إيقاعية، ما الذي يحدث، ما الذي يربك الذاكرة؟ فأتكلم عن هذا الشيء من خلال تجربتي الشخصية، من خلال أيضا النظر إلى الأرشيف العائلي اللي أنا وأمي عملنا عليه أو جمعناه من عائلتي، ننظر إلى تجاربنا، ننظر إلى مدننا من زمان، كيف كان شكلها، كيف الآن، إلى آخره، حياتنا، الجمال اللي فيهم. يعني الفيلم كمان إذا لاحظتي يتكلم عن فترة جميلة عاصرتها والدتي في تعز، أو كمان يعني ينقل تجربتي أنا كوحدة خرجت من اليمن، بس كمان تجربة والدتي التي تشعر بنوع من الحنين وتتذكر شكل بيتها وشكل بيت جدي، لمة العائلة على العيد. فهذه معاني جميلة حبيت كمان أنقلها. يمكن من الخارج يتبين المشاهد أننا نركز على هذه الأحداث الكبيرة، وصح هذا هو توجهي، بس كمان التفاصيل الصغيرة هذه أهم عندي بكثير بكثير بكثير من أننا أقول الحرب حدثت، الهجرة حصلت إلى آخره.
0: نعم. يعني هذا صحيح، يعني هناك تفاصيل صغيرة في كل أعمالك على كل حال، ليس فقط في هذا الفيلم تخيلني وطنا من الحب. ذكرتي بأنه سألتي أكثر من سؤال يعني في هذا الفيلم، هل سؤال من هذه الأسئلة هو حول مفهوم الوطن بالنسبة لك؟ يعني أنا شاهدت فيديو قصير لك يحمل عنوان My ID أو هويتي في هذا الفيلم القصير جدا، تتحدثين عن تفاصيل صغيرة معينة مثل اللغة، مثل الرائحة، مثل مشهد طبيعي أو طبق تحضره الوالدة، وكل هذه التفاصيل تصنع الهوية. هل الوطن أو مفهوم الوطن هو مثل مفهوم الهوية، كناية عن تفاصيل صغيرة نحملها معنا وبالتالي نحمل هذا الوطن معنا؟
1: جميل هذا السؤال، شكراً. الفيلم القصير اللي أنت تشير إليه عملت عليه قبل سنوات يتحدث عن هذه التفاصيل، جلسة الشاي مع والدتي، رائحة البخور إلى آخره. أنا أحس إنه هذه التفاصيل الصغيرة هي وسائل إنقاذ، هي وسائل تمنحني الكثير من الصبر في رحلة البحث عن الوطن اللي نحن نتكلم عليه. أنا ما أعتقدش إن أنا في أعمالي أجاوب إيش الوطن، ولا أحاول، بيستصعب علي كثير أجيب على هذا السؤال. أحس إنه حلم كبير إن أنا أعرف أحقق الإجابة على هذا السؤال، بس من خلال هذه الوسائل الصغيرة، هي بس التفاصيل الصغيرة، نفحة البخور في البيت أو رائحة الشاي أو القهوة اليمنية، هذه كلها وسائل إنقاذ، وسائل تمنح الكثير من الصبر، من الصمود، وكثير من الطمأنينة خلينا نقول، والاستقرار. مع أنه كلمة استقرار كلمة مستفزة كمان، ونحن نتكلم عن رحلة البحث عن الوطن، بس مش بس تجربتي أنا وحتى النساء اللي صورتهم أو تجاربي مع الناس الآخرين اللي عاشوا تجربتي، نحن حرفيا في رحلة البحث عن وسائل تمنحنا الصبر في رحلة البحث عن الوطن.
0: نعم، عندي سؤال في يذهب في الاتجاه المعاكس لرحلة البحث عن الوطن، هذا الوطن الذي نحمله معنا. أنت عدت إلى اليمن بعد 10 سنوات من الغياب، ذهبت ربما للبحث عن ذكريات معينة ما زالت متعلقة في زوايا معينة من اليمن الذي تركته. يعني هل انتفاع الذكريات عندك هو الذي ذهبت للبحث عنه، وهل وجدت هذا المكان الذي تركته؟ يعني كيف تطور في رأسك؟
1: رحت متشوقة كثير للأمكنة، للأشخاص، الوطن كمان بالأشخاص، بالعائلة، بالأحباب، بالأصدقاء، هذا كله كمان يعني أعطاني كمان دافع. أكيد أكيد حسيت كثير بالحنين وأنا هناك، إن أنا أسمع صوت الأذان، إنه أتمشى في صنعاء القديمة. وذكرت وأنا في صنعاء القديمة، لا أخفيكي، أول يوم في حياتي لما رحت إلى صنعاء القديمة أو مدينة صنعاء القديمة في رحلة مدرسية وأنا صغيرة جدا، وكنت مبهورة بالمعمار اليمني، فذكرت الانبهار اللي أنا كنت فيه يعني. فهذا كله كان أعطاني نوع من الدهشة صراحة والإلهام بشكل كبير. لمة العائلة، في إذا لاحظت كمان في الفيلم نحن ونساء العائلة جلستنا التمينا ونحن نشوف الأرشيف العائلي ونتفرج على الجدة والخالة والعمة واللي ماتوا واللي لسه عايشين، هذا كله حرفيا أعطاني نوع من التحفيز الذهني يعني، وأعطاني نوع من الشعور بالحب لهذا البلد اللي ذكرياته لسه فيه من خلال التفاصيل الصغيرة.
0: نعم، أود أن أتوقف معك سنة فاروق عند جماليات هذا الفيلم، يعني الجمالية السينمائية في هذا الفيلم. هناك تعدد الوسائط كما ذكرنا، هناك التصوير الفوتوغرافي، هناك صور الأرشيف، هناك التحريك، النص، الصوت، صوت الكراوية، وهي كلها وسائط وكأنها محاولة أيضا لتوضيح ما هو مشوش في ذهنك. يعني هناك أكثر من مستوى في هذا الفيلم، وكأنه الصور يعني بالأبيض والأسود إلى جانب الصور بالألوان إلى جانب الرسم على الصور أو التحريك، كله وكأنه محاولات لاستعادة شيء ما، لتوضيح شيء ما عالق في ذهنك.
1: شكرا كمان على هذه القراءة للفيلم. إذا لاحظت كمان الفيلم صور في هولندا وصور كمان في اليمن، بس باليمن في الشكل الأساسي، في هولندا كان لازم لأنه هويتي أيضا هنا. فلك أن تتخيلي صعوبة إن أنا أنقل مشهدين وهويتي اللي تفرعت في مكانين مختلفين، ذكرياتي اللي تفرعوا في مكانين مختلفين، أرشيف عائلتي اللي أصلا يعني حسيت أضاف لي نوع من الأمان.